0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. عيش حياتك. Leave.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: يا صباح الخير ويا صباح النور والسرور، أكيد لكل من ثبت الموج على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 أكيد لكل من يستمع لنا حاليا في ظفار. دروب آمنة سالمة، كل ما نتمناها لكل من يسلك هذا المشوار الصباح، مهما صادفت الزحمة ولا ما صادفتها، أهم شي دير بالك وانت رايح في دربك. مثل ما عودناكم مستمعينا دائما تكون معنا محطات مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى ضيوف البرنامج. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن وفرة المواشي، وراح تكون في تفاصيل أقرب مع وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه في المحطات القادمة بإذن الله تعالى. بعد بنسولف عن تجهيزات العيد، يعني أنا ما أعرف ليش أحس دائماً عيد الفطر نحن نعطي كل طاقتنا فيه، يعني ما في أحد مثلي ولا لا، ولكن عيد الفطر أتوقع ما في شيء ما سوينا، وحتى الملابس يعني عطينا بارض ما طبيعي نهائياً. لمني على عيد الأضحى، عيد الأضحى تحس إنه خلاص يعني إن أنت تعبت توك مخلص من تجهيزات عيد الفطر وعلى طول تدخل على تجهيزات عيد الأضحى، فشوية الموضوع يعني بالنسبة يمكن أتوقع بالنسبة لنا نحن البنات أكثر مهلك، ولكن عموما بشكل عام ملاحظتي أنه دائما عيد الفطر يعني أحس طاقتنا فيه أكثر من عيد الأضحى، ولكن عموما يعني هم العيدين أساس لهم يعني سعادتهم ولهم وقتهم بكل تأكيد. على رقم التواصل 947-999-975 أكيد لكل من ودن يتواصل معنا، نستقبل رسائلكم وأيضا علومكم وأخباركم.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: يا صباح الخير والنور والسرور من جديد مستمعينا في هذه المحطة. خلونا نسولف عن حدث انتشر كثير يوم الأمس وتداول أيضا بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين معارض ما بين مؤيد، ما بين اللي راح يشتري ما بين اللي ما راح يشتري. ولكن خلونا نروح لتفاصيل هذه المحطة ومن بعدها راح نعرف رأيكم. فعلى لوحات السيارات في سلطنة عمان، بالتحديد اللوحات الخاصة بخريف الظفار باللون الأبيض، فسؤالي كان يطرح نفسه، ليش يا ترى اللون الأبيض؟ يمكن لأن اللون الأبيض يعطيها فخامة أكثر أو حتى إحساس مختلف بشكل كامل. وبعد كل ما نشوف سيارات الخليجية باللون لوحات البيضاء، نرجع لنفس السؤال، يا ترى متى راح نشوفها في عمان؟ وفعلا بدينا نشوف لوحات البيضاء في السلطنة، وصار اليوم الموضوع أقرب للواقع. فشرطة عمان السلطانية أعلنت عن اللوحات التذكارية الخاصة بخريف ظفار لعام 2026. لوحات خريف ظفار تجي باللون الأبيض مع تصميم خاص بالموسم، مكتوب عليه خريف ظفار. والأجمل من هذا كله أن اللوحة تكون بنفس رقم مركبتك ولكن بتصميم خريف ظفار التذكاري، معناته أن نفس رقم السيارة اللهم اللي يتغير اللون الأبيض، وأيضا كلمة خريف ظفار اللي راح تكون مضافة إلى اللوحة. طيب إذا أنت تحمس وتشجعت ودك تطلع هذه اللوحة، يا ترى كيف؟ عن طريق مراكز الخدمة أو حتى موقع شرطة عمان السلطانية أو تطبيق شرطة عمان السلطانية. ولكن الجدير بالذكر مستمعينا أن اللوحة لها صلاحية محددة، تقريبا تبدأ من تاريخ 1 يونيو إلى 3 ديسمبر لعام 2026، من بعد تكون ذكرى معاك في المنزل. أنا جالسة أحس أن خلال خريف ظفار لهذه السنة جايني إحساس أن راح نشوف اللوحات البيضاء في العديد من السيارات اللي موجودة هناك، لأن أحس العماني حاليا بطبيعتي يحب التغيير ويحب أنه يواكب الموضة. عموما شاركونا يا ترى، هل أنت من الأشخاص اللي ممكن يعني تركب اللوحة البيضاء الخاصة بخريف ظفار في سيارتك ولا لا؟ على رقم التواصل 9479997، أكيد ننتظر مشاركاتكم ورسائلكم وكذلك وجهات نظركم.

معكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا مرحبا ومسهلا أكيد فيكم من جديد مستمعينا في هذه المحطة. يمكن أكثر من مرة سولفنا عن هذا الموضوع، ولكن أنا من الأشخاص اللي فعلا يعني جالسة أحاول قدر الإمكان أغير بعض العادات السيئة والسلبية والخاطئة. عموما مستمعينا، سبع عادات تؤثر على الدماغ، يا ترى ما هي؟ بداية ضمن العادات قلة الحركة، الخمول اليومي يضعف الدورة الدموية ويؤثر كذلك على كفاءة الدماغ والقدرات الإدراكية المختلفة. أيضا الإفراط الرقمي، وهذا اللي نحن اليوم نعاني، الاستخدام المفرط للشاشات يرهق الدماغ ويؤثر على النوم والانتباه والإنتاجية اليومية ويكون بشكل جدا ملحوظ. أما على التوتر المزمن، فالضغوط النفسية المستمرة راح تضر خلايا الدماغ وتؤثر على الذاكرة والتركيز مع مرور الوقت. قلة النوم مستمرين، إهمال النوم المنتظم يضعف التركيز والذاكرة ويؤثر سلبا على وظائف الدماغ الحيوية. واللي نحن اليوم نعاني منه مسألة العزلة الاجتماعية، الابتعاد المستمر عن الآخرين راح يزيد من التوتر ويضعف كذلك النشاط الذهني والصحة النفسية تدريجيا. وأخيرا وليس آخرا، غذاء غير صحي، الإفراط بالسكريات والدهون المصنعة راح يضعف صحة الدماغ ويزيد من الالتهابات العصبية المزمنة. انتم متخيلين أغلب هذه نحن نسويها بشكل يومي؟ يعني الغذاء الغير الصحي، العزلة الاجتماعية، البعض اللي يبتعد فعلا عن الآخرين وصار يعني يحب الجلوس بمفرده، قلة النوم ونوم غير منتظم، كذلك التوتر المزمن اللي يعاني منها البعض بسبب الضغوط النفسية المستمرة سواء كان من داخل المنزل أو حتى من العمل، والإفراط الرقمي اللي نحن 24 ساعة على تلفوناتنا ما نخز أبدا التلفون في كل مشاوير، في كل مكان، في كل ثاني من حياتنا، وقلة الحركة يعني ناكل ونحن جالسين يعني ونتابع أفلام ولا جالسي على تلفونات من برنامج إلى برنامج آخر. فعموما فعليا الواحد لازم أنه يتدارك نفسه ولازم قدر الإمكان يحاول أنه يصحح بعض الأخطاء والعادات السيئة اللي هو يقوم فيها بشكل يومي.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح الخير وصباح النور في هذه المحادثة، راح نروح وياكم مع برز العناوين من صحيفة الشبيبة. شرطة عمان السلطانية تستقبل دفعة جديدة من المواطنين. انضمت مجموعة جديدة من المواطنين من حملة مؤهل دبلومة بعد الدبلوم التعليم العام ودبلوم التعليم العام للعمل بشرطة عمان السلطانية يوم أمس الأحد بعد اجتيازهم مراحل التقييم والقبول بالتنسيق مع وزارة العمل. جلالة السلطان يتلقى رسالة من الرئيس الموريتاني. تلقى حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية ما بين البلدين الشقيقين. ارتفاع نسب الفصل في قضايا المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف في عام 2025، زيادة عدد القضاة إلى 414 قاضياً. ارتفاع تضخم بنسبة 3% في إبريل. السلع الشخصية المتنوعة والخدمات تتصدر قائمة أكثر مجموعات ارتفاعاً. العيادة الطبية ببعثة الحج تكمل استعداداتها. محافظة ظفار تؤكد جاهزيتها لموسم الخريف. مشروعات طرق استراتيجية وتنموية بمحافظة الداخلية. وزير الثروة الزراعية يتابع سير العمل بمشاريع الأمن الغذائي بالظاهرة. تأهيل ميناء ريسوت للصيد البحري. تواصل وزارة الثروة الزراعية وسمك موارد المياه جهودها في تطوير البنية الأساسية لموان الصيد البحري بمحافظة ظفار من خلال تنفيذ مشروع تأهيل ميناء الصيد البحري بريسوت بولاية صلالة بتكلفة بلغت أكثر من 2 مليون ريال عماني. أما على ملحق بلادنا المحلية، المرسوم السلطاني بإصدار قانون السجل العقاري يعزز التحول الرقمي ويحدث نقلة نوعية في القطاع العقاري. قانون من 40 مادة يرسخ الشفافية ويحمي الحقوق ويتيح التوثيق الإلكتروني وكذلك يعزز جاذبية الاستثمار العقاري. محافظ جنوب الباطنة يستعرض منجزات 2025 وخطط التنمية مع أعضاء الشورى، مشاريع استثمارية وبنية أساسية وسياحية تعزز الأداء وترفع جودة الخدمات. أمين عام شؤون البلاط السلطاني يكرم الداعمين في العمل التطوعي بولاية نخل. على ملحق المؤشر الاقتصادي، مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا بنسبة 26%. ارتفاع التضخم في سلطنة عمان بنسبة 3% في شهر إبريل. تنفيذ استطلاع للرأي العام حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ورصد التحولات الرقمية وقياس الاتجاهات المجتمعية. أرباح الشركات الكبرى الكورية تتجاوز 104 بلايين دولار. الصين تسجل فائضا في الحساب الجاري. أما على الملحق الأخير، ملحق الجماهير الرياضي، أندية تبحث عن طوق النجاة في الصراع من أجل البقاء بدور جندال. ختام الاختبارات الفنية والمهاري للاعبي مراكز إعداد رياضي كرة السلة وورشة المدربين. العطية بطلا لرالي الأردن الدولي، والرواحي وصيف والعامري ثانيا في فئة ميرك 2. ختام ناجح لدورة تأهيل المدربين التي نظمتها اللجنة العمانية للكاراتيه. منتخبنا الوطني لليد الشاطئية يواصل تدريباته المكثفة استعدادا للمشاركة في كأس العالم بكرواتيا.
إذن مستمعينا هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: صباح الخير وصباح النور والسرور أكيد على قلوبكم الجميلة. خلونا في هذه المحطة مستمعينا نسمع لي أو نقرأ بعض الرسائل وصلتنا عبر الواتساب. يقول زيد الهشامي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة. في برنامج صباح الشبيب المذيع شيماء، بالنسبة لسؤال برنامج بخصوص لوحات السيارات في خريف الظفار، طبعا نعم، طبعا أنا لست أقود سيارات لكني أرى نعم شيء جيد، وهذا يدل على أن مهرجان وخريف وموسم سياحي، لكن أتمنى تركيب هذه اللوحات ليس بيدفع الرسوم عليها، تكون مجانا وأيضا لا تستغرق سوى دقائق معدودة في استخراجها وتركيبها. سعيد بن عزيز الهشام يقول: طبعا لا أسوق سيارات. والله يا سعيد وش أقولك، ترى اللوحة عليها رسوم يعني مش مجانية. سالم يقول: حفز نفسك اليوم، تذكر عمل أنجزته أو دراسة تفوقت فيها، ستجد دائما أن في حياتك ذكريات سعيدة تعيشها. هو نفس ما أنك أنت يعني تكون ممتن للأشياء اللي موجودة في حياتك. سامي العبدلي يقول: تحية خاصة لأخي يعقوب بن مسلم السيابي راعي بدبد، الله يسعده ويسعدكم جميعا ويسعدك يا رب يا سامي، ونوجه لك كل التحايا. أيضا سليمان يقول: الانشغال بتصنيف الآخرين وفقا لعيوبهم وأخطائهم سلوك مشين تمتد جذوره إلى أساليب التنشئة، من أكثر هذه الأساليب تأثيرا دفع الوالدين أطفالهم لتفتيش عن نقاط ضعف أقرانهم واعتبارها معايير تفوقهم. هو حلو نربي عيالنا على الاحترام المتبادل. فايز العلوي يقول: يسعد الله صباحكم بطاعته ومغفرته، ويجعل دربكم درب الجنة، طاقم الروعة والجمال والذوق الرفيع، طاقم صباح الشبيبة. شكرا لك يا فايز العلوي من صور العفية. خالد يقول: حين تزرع السعادة في قلب إنسان سيأتي يوما يزرعها في قلبك. هي في النهاية الدنيا دوارة، يعني الشعور اللي تعطيه لي لغيرك راح يرجع لك شعور أضعاف وأضعاف. طيب هذه المحطة مستمعينا خلينا نتكلم عن موضوع مهم جدا، وتوقع أن الأغلب بيعاني منه. عموما الأطباء يقولون أن العديد من الشباب في سن العشرين لديهم مفاصل أشخاص في سن 60 سنة. يعني تخيلوا معاي اللي في عمر العشرين يحس نفسه يعني خلاص متكاسل ومتعايز وما قادر أن يتحرك وكأنه في عمر 60 سنة. الموضوع ليس بالعمر ولكن بسبب نمط الحياة، الجلوس طوال اليوم بيتصفح طوال أيضا الليل، بالكاد أن الواحد يتحرك، الجسم لم يبين للسكوت، جسمك خلق أساسا للحركة. وأيضا مستمعين البعض اللي ممكن يعني يتألم من مسألة الظهر الضعيف، الرقبة المتصلبة حنسميها العصبة، وأيضا الرجل المشدودة، فهذا كله دلالة ليس أن الألم أساسا طبيعي خصوصا في سن العشرين، ولكن وضع حياتنا غير طبيعي أساسا. فعموما الواحد لازم أن يتحرك بشكل يومي، يتمطط كثيرا، يعني تمتد وتشد نفسك شوية وتصحح وضعيتك سواء كان في الجلوس أو حتى النوم. جسمك المستقبلي يراقبك، ابدأ بالاعتناء فيه، ابدأ من اليوم من خلال التمارين، من خلال الوجبات الصحية. فبشكل عام فعلا يمكن هذا الموضوع يعني مر بكثرة على كثير من الأشخاص اللي فعلا جالس يعاني من مسألة أنه يعني كسلان ويحس بنوع من الخمول والتعب وغيره وكذا، ويعني فعلا يعني الآلام اللي تم ذكره في هذا الخبر أساسا فعلا متداولة وايد، مسألة أن الرقبة اللي ممكن تألمك، الظهر المشدود على سبيل المثال، رجلك وانت تمشي. على فكرة حتى مسألة المشي يعني ما أعرف إذا هالشيء تصادفونه، ولكن أنا من هالأشخاص اللي أتمنى أغير هذا الشيء فيني ولكن بعدني. عموما لما تروح مثلا مسافة طويلة مع أحد الأشخاص، مو يعني أنت راح تمشي وتسولف وكذا، تحس لا خلاص بترجع البيت ما تريد تكمل، يعني تعبت مع أن المسافة مش بذيك المسافة الكبيرة وطويلة، ولكن خلاص جسمك أساسا مش متهيئ للرياضة، مش متهيئ للمشي نهائيا. فعموما مستمعين، اليوم جالس أخبركم أخبار، وعلوم هذه الأخبار علوم تخليك يعني تراجع حساباتك من أول وجديد.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا هلا فيكم من جديد مستمعين على رقم التواصل 947-999-75 لكل من ود أن يتواصل معنا بالرسائل الصباحية. عموما خلينا نتكلم عن الجاهزية لعيد الأضحى. ويمكن في بداية البرنامج تكلمنا أن في عيد الفطر الواحد فعلا يعني يعطي كل طاقته لعيد الفطر، ولكن مع عيد الأضحى تحس أنه شوية بديت يعني تفقد الطاقة اللي أنت استهلكتها في عيد الفطر، لأن كنا داخلين بحماس، وخصوصا بعد سنة طويلة وبعد شهر رمضان المبارك، ففي كذا شوية أجواء يعني تكون مختلفة. ولكن عموما خلينا نتكلم في هذه المحطة عن الجاهزية لعيد الأضحى، ويا ترى هل يعني خلصتوا أموركم ولا بعد؟ يعني اللي يقول شيء ما ترى من وقت ما باقي شيء، يا جماعة الخير أنا أقولكم إنه ما باقي شيء. عموما خلينا نتكلم عن الجاهزية. النساء طبعا تختلف، أتوقع أن أغلب اللي يسمعني حاليا يعني نوعا ما أمورهن طيبة، بس بقى أنها تجيب اللبسة من الخياط. لكن أبو الشباب اللي لازم يجهز البيت ويجهز الذبيحة وغيره، عموما تفاصيل هذه المحطة مستمعينا بعيدة عن يعني جاهزيتك أنت للعيد الأضحى، ولكن ضروري تعرف هذه المعلومة أن حماية المستهلك تعلن أسعار المواشي في الأسواق المحلية. فيمكن أكثر ما تم تداوله بالفترة الماضية مسألة ارتفاع أسعار المواشي لعيد الأضحى، ولكن خلينا ناخذ هذه التفاصيل عشان تعطيها أو تكون موجودة في بالك. عموما أغنام صومالية مستمعين اللي هي من 6 إلى 8 كيلوغرام والصغير بقيمة البيع الرأس من 38 إلى 42 ريال، ومن تقريبا وزن من 9 إلى 12 كيلوغرام متوسط قيمة البيع من 43 إلى 46 ريال عماني، واللي وزنه 13 إلى 22 كيلوغرام الكبير فقيمته من 53 إلى 60 ريال عماني. أما على الأبقار الصومالية مستمعين على حسب الحجم فقيمة البيع من 296 إلى 496 ريال عماني. يمكن مر عليكم أكثر يا جماعة الخير يعني البعض المواشي وخصوصا من الأبقار اللي بلغ سعرها تقريبا فوق 1000 ريال، فالله يكون في المستعان بإذن الله تعالى. عموما في هذه المحطة ودنا كذا نتشارك على الجاهزية الكاملة لعيد الأضحى. خبروني كذا كيف هي أموركم. للبنات اللي دائما تهتم بالتفاصيل الصغيرة من السويتات، من البيت، من الزينة، من البخور، من هدايا العيد، والشباب أكيد جاهزيتهم شيء مختلف تماماً.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: يا صباح الخير ويا صباح نور وسرور على قلوبكم جميعا مستمعينا في هذه المحطة. خلينا نروح لمحبين الشاي، لأن على كل مرة نتكلم عن القهوة وعلوم القهوة، ولكن علوم اليوم عن الشاي. فدراسة تقول أن شرب الشاي يوميا يساهم في إبطاء علامات الشيخوخة. فعموما بشكل عام مستمعينا، أنا أعتقد من وجهة نظري الشخصية هو يختلف من الشاي إلى الكرك، يعني رغم ما نحن نحاول نلون الموضوع نحاول نزينه، ولكن الحقيقة هي حقيقة في النهاية. في دراسات أخرى اللي تقول إضافة الحليب إلى الشاي يعني سبب كثير من يعني أو مثلا يعني يأخذ الفائدة اللي موجودة في الشاي نفسه. فنحن نعتقد لما يقولوا أنه والله الشاي له فوائد عديدة، فنحن نعتقد أن الشاي الكرك اللي نحن نشربه بشكل يومي، ولكن الحقيقة المرة مستمعي العزيز هو مش الشاي الكرك، ولكن الشاي الأحمر، الشاي بالنعناع وغيره وكذا في فوائد. ولكن الكرك لأن نحن نضيف الحديد، والحديد يعني ياخذ الفوائد اللي موجودة في الشاي، فخلاص ضاعت الفايدة بالكامل. بالعكس الموضوع راح يكون مضر أكثر من أن يكون مفيد. فبالعموم مستمعين، الشاي إذا زاد عن حده ينقلب ضده، وكثر ما كنا نقول لنفسنا لا خلاص وهذه آخر مرة وراح أقلل من شرب الشاي، إلا ونرجع له بشكل أكثر وأقوى. فاللي مثلا يحاول نشرب كوبين شاي في اليوم، بعد يومين، بعد انتظام يومين، وش اللي راح يصير؟ راح يشرب 4 أكواب أو 5 أكواب أو حتى 8 أكواب، على أساس هو يعوض كمية الشاي اللي فقدها خلال الفترة الماضية. فبالعموم مستمعينا، حلو الواحد، وأنا أرجع أقول لكم هذه العبارة أعتقد بشكل شبه يومي، إن حلو الواحد فعلا يحاول قدر الإمكان يحافظ على صحته ويحافظ على نفسه من خلال وجبات صحية، من خلال الرياضة، وعلى كثر ما نحاول، ولكن على الأقل زينك تسويني. عموما شاركنا إذا أنت من الأشخاص اللي فعلا نويت هذه النية أنك أنت تخفف أو تقلل أو تبتعد عن الشاي وحتى القهوة بشكل عام، الكافيين، شاركنا تجربتك على رقم التواصل 947-999-975.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: يا هلا فيكم، صباح الخير وصباح النور على قلوب الجميع. في هذه المحطة خلونا نتكلم عن فكرة منتشرة، وأنا أتفق مع هذه الفكرة، ولكن خلينا نروح لتفاصيلها. مستمعينا، رغم انتشار فكرة أن النساء الممتلئات أو الشخص الممتلئ بالعموم هو أخف دماً، ولكن لا توجد أي دراسة تثبت أن الوزن بحد ذاته قد يزيد من حس الفكاهة. ولكن في دراسة علمية وجدت أن بعض النساء اللواتي يواجهن أحكاما أو تنمرا بسبب الوزن قد يستخدمن الدعابة أكثر كوسيلة للتأقلم أو حتى كسر المواقف المحرجة، ما قد يفسر هذا الانطباع الاجتماعي لدى الكثير. فعموما، هل فعلا البدينات أو البدينين هم الأخف دماً؟ أخف دماً. دراسة أيضاً تؤكد هذا الموضوع. مستمعينا، الفكاهة علامني، الفكاهة قد تكون وسيلة ذكية لمواجهة الأحكام الاجتماعية. فبشكل عام يعني فعلاً ممكن تشوف أو تلاحظ أحد في حياتك يعني عنده حس الفكاهة بشكل يعني مش طبيعي نهائياً، يعني تحس أنه يعني أي موضوع سواء كان هذا الموضوع جدي أو لا، ولكن دائماً يقلب المواضيع الجدية إلى مواضيع فكاهية. ولكن فعلاً يمكن الأشخاص البدينين تحس فعلاً الجلسة معاهم ممتعة، الجلسة معاهم تحس أنها فعلاً خفيفة لطيفة جميلة، مش من الأشخاص اللي ممكن يتنمرون على الآخرين، ولكن دائماً يقلبون المواضيع اللي المحزنة إلى مواضيع غير محزنة، يعني تحس أن وجوده فعلاً يلطف الجو. فهذه مستمعين على دراسة اللي مرت عليه واللي تقول أن الأشخاص البدينين هم الأكثر يعني فكاهة. فهل تتفق أو لا؟ شاركنا على رقم التواصل 9479995. المحطة القادمة بإذن الله تعالى راح نقرأ رسائلكم، وأيضا راح نروح لتفاصيل أخرى وتكون أقرب.

0: ويا صباح الخير ويا صباح النور والسرور على قلوبكم جميعا مستمعينا. في هذه المحطة مثل ما وعدناكم راح نتكلم بشكل مفصل عن الاستعدادات الكاملة لعيد الأضحى، وأكيد كثير من الأشخاص اللي في بالها مجموعة من التساؤلات، ولكن بالعموم مستمعينا خلينا نروح حاليا مباشرة مع ضيفنا لهذا اليوم المهندس فائل بن محمد القحفلي، المدير العام المساعد للزراعة والثروة الحيوانية موارد المياه بالمديرية العامة للثروة الزراعية وسمكي موارد المياه بمحافظة ظفار. بداية قبل التفاصيل أكيد نصبح عليك بالخير.
1: صباح النور أختي، صباحكم أجمل إن شاء الله.
0: حياك الله وصباحك سعادة بإذن الله تعالى الأستاذ فائل. بداية وأكيد مع تساؤلات الجميع، الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال توفير يعني المواشي لعيد الأضحى؟
1: الحمد لله رب العالمين. طبعا وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المحافظة، وبالشراكة والتكامل والتعامل مع دائرة المحاجر في الوزارة، وأيضا بالتنسيق المتكامل مع الإخوة في حماية المستهلك، يعني كلنا شركاء في هذا الجهد الكبير، وخاصة الاستعداد لتأمين متطلبات السوق المحلي من الحيوانات الحية لعيد الأضحى وأيضا عيد الفطر. وبالتالي هذه المواسم دائما وابدا نحن نستعد لها كثيرا.

0: نعم.
1: يعني قبل حلول الموعد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى بثلاثة أشهر، وبالتالي يكون هناك اجتماعات خاصة مع الإخوة الموردين، شركات الموردة للحيوانات الحية من القرن الأفريقي والتي تمر عبر ميناء صلالة ثم المحجر البيضر في ريسوت وقسم الحجر سلامة الغذاء في ميناء صلالة، وبالتالي يصير في هناك لقاءات متعددة. وخلال هذا الموسم الأضحى لهذا 2026 عقدت سلسلة من الاجتماعات للوقوف على التحديات، خاصة ونحن نعيش طبعا في ظرف استثنائي دولي كبير، الأسواق العالمية كأنه تحت وطأة ارتفاع الأسعار واختناقات في سلاسل الإمداد، ولكن الوضع ولله الحمد والمنة بالجلوس مع الإخوة الموردين وجدنا أن الوضع مطمئن ونحن في السليم، وإمداداتنا إن شاء الله بإذن الله لا تقل عن عام 2025 اللي هو عام طبعا وئام وسلام وعام طبيعي جدا، وبالتالي يعني وجدنا أنه التحديات قليلة جدا. فكانت هناك بعض المطالب من أخوة الموردين، خاصة قضية طبعا الحجر بدل ما يكون 7 أيام يعني خفضنا إلى 3 أيام مع اتخاذ كل الإجراءات السليمة، لأن نحن أيضا لدينا محاجر تعمل بالمواصفات الخليجية الموحدة للمحاجر، وأيضا مواصفات سلطنة عمان في القرن الأفريقي وخاصة في الصومال، وبالتالي تحجر الحيوانات هناك، وأيضا شهادات صحية مرافقة لكل الورديات ولكل الشحنات اللي توصل. ثم أيضا لدينا فريق طبي وإداري متكامل يعمل في الحجر في ريسوت بالإضافة للأخوان في قسم الحجر وسلامة الغذاء، وبالتالي اطمنينا على هذه الإجراءات، وبالتالي تم التخفيض كنوع من التيسير والتسجيل، وجعل سلاسل الإمداد غير منقطعة إنما مواكبة لتحقيق أكبر رقم بالحيوانات الحية إن شاء الله في السوق المحلي إلى 3 أيام، ويتم الإفراج الكامل مع على الشحنة إن شاء الله بإذن الله. وأيضا نحن نتخذ إجراءات قضية سحب العينات من الشحنة، عينات الدم، وفحصها في مختبر المستشفى البيطري بالمديرية، وإذا تطلب الأمر ترسل إلى المختبر المركزي في سعار للوزارة وحتى نطمن على هذه الإجراءات، وبالتالي إن شاء الله بإذن الله في يعني استجابة، وأيضا هذه الإجراءات كلها إن شاء الله بإذن الله حتسهم وتساعد في سلاسل الإمداد وتسهيل كل الإجراءات الإخوة الموردين.
0: نعم. طيب أستاذ اللي يقول إن يعني في مخاوف من مسألة عدم يعني يكون مثلا هنالك وفرة في المواشي وأنها تكفي للجميع خصوصا مع الأوضاع الحالية.
1: الحمد لله رب العالمين، إلى تاريخ 17/5 نحن اليوم تاريخ 18/5 يعني عدد الرؤوس اللي وصلت واللي فعلا يعني انخرطت في السوق المحلي بالنسبة للأقلام، الأقلام اللي عليه طلب كبير يوصل إلى حوالي 118,983 رأس، وأيضا هناك أيضا تصاريح بعدد حيوصل 80,000 قبل عيد الأضحى بيوم أو يومين، وإن شاء الله أيضا حتدمج في السوق المحلي، فنحن نقترب من حوالي 200,000 رأس إذا قسنا هذا الرقم بالرقم لنفس الفتر من مايو إلى مايو 2025، نجد أنه ويعني نقترب كثيرا جدا ولله الحمد والمنة، إنه ما فيش هناك أي خلل وهناك السوق متوازن، بالإضافة إلى ذلك طبعا الأبقار أيضا حتوصل إلى حوالي 9,345 راس في السوق المحلي. ثم أيضا نحن أيضا نريد أن ننبه، نحن أيضا سلطنة عمان دولة ثروة حيوانية، ليست دولة معتمدة كليا على الاستيراد من الخارج، ما تجد يعني ولله الحمد والمنة مزارع إلى وعنده يعني رؤوس وأيضا يهيئ نفسه لاستقبال عيد الأضحى، وبالتالي أيضا ثروة حيوانية موجودة مقدرة لها إسهام كبير جدا في تحقيق التوازن في السوق المحلي، وأيضا في تحقيق انخفاض الأسعار، وبالتالي أيضا الأسعار إن شاء الله بإذن الله والعدد حيكون في متناول المستهلك ولا خشية من ذلك أبدا
0: بإذن الله تعالى. طيب على مسألة يعني الأسعار أستاذ فائل، يعني أكيد هناك نوع من الرقابة والتفتيش للمواشي، وأيضا على أساس أن تكون هذه الأسعار في نفس الوقت في متناول الأيدي، يعني لأن تعرف أن غلاء الأسعار للمواشي ممكن تكون عبء نوعا ما أيضا على المواطن.
1: نعم، نحن نعمل كفريق مشترك وعندنا اجتماعات دورية وزيارات يوميا إلى المحجر البيضاء بريسوت مع الأخوة في حماية المستهلك، وطبعا من خلال الاجتماعات
0: نعم.
1: يعني حاولنا قدر المستطاع أن نصل إلى الثقة، ولعل وعسى تكون هذه الثقة موفقة وتخدم المواطن وتخدم أيضا استقرار السوق. فتم مباشرة أيضا تحديد الأسعار على أساس ما يكون في تلاعب بالنسبة للوزان. فتجدي أخت شيماء إنه اللوزان من 8 إلى 11 كيلو سعر من 37-42 ريال، ومن 12 إلى 14 كيلو تم التسعير من 45 إلى 55 ريال. ومن وزن 15 إلى 17 يوصل إلى 60-65، هذا للأقنام. بالنسبة للأبقار طبعا أحجام كبيرة جدا، فاتفقنا على أساس أنه الوزن من 160-180 كيلو صافي مذبوح يوصل إلى حوالي 560 ويقترب شوي من 600، والأوزان المتوسط من 130-150 صافي مذبوح يوصل في حدود 430-480، والصغير طبعا وهو المرقوب في الأبغار العجول من 90 كيلو إلى 110 يوصل إلى 330، وأيضا ممكن يقترب من 380.
0: نعم.
1: سعر مقبول جدا
0: فعلا
1: جداً.
0: طيب
1: يعني
0: نعم
1: يعني قياسا نحن ما نريد أن نذكر أسماء، قياسا بدول الجوار هذه الأسعار يعني اللي عندنا نحن يعني ولله الحمد مطمئنة ومتناسبة، هناك أسعار عنده ملتهبة وقوية واصلة إلى السقف.
0: نعم لا الحمد أكيد على نعمة سلطنة. أستاذ فائل، سؤال الأخير اللي ممكن يعني ودي أطرحه عليك، إيش أبرز التحديات اللي ممكن اليوم تواجهونا مع مواسم الطلب المرتفع؟
1: ولله الحمد طالما إنه سلاسل الإمداد منتظمة، وطالما إن الموردين ملتزمين بالتصاريح وبالعداد التي تم إصدار لهم، وطالما إن ولله الحمد الأطقم الفنية وحماية المستهلك في الميدان وفرقنا في الميدان، يعني عندي إذن هذه كل عوامل نجاح، وبالتالي لا نخشى إن يكون في هناك أي اضطراب أو في أي فجوات في السوق وفي توفر العدد المطلوب
0: بإذن الله.
1: ولنا تجارب ولله الحمد سابقة وكلها ناجحة خلال السنوات الماضية، لكن هذه الأيام كانت الأوضاع طبيعية، لكن نحن نعيش حال استثنائي، ومع حال استثنائية اللي تأن فيها الأسواق العالمية تحت وطأة الاختناقات في سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، إلا نحن وضعنا ممتاز جدا ولله الحمد والمنة.
0: لله الحمد. طيب ختاما، إيش الكلمة اليوم اللي ممكن توجهها لكل مواطن يستمع لنا في هذه اللحظات الصباحية؟
1: نحن نوجه ونطمئن ونهيب بجميع الأخوان دائما وابدا أن يأخذوا المعلوم مصدره صحيح، وخاصة في مثل هذه المواسم وقضية أيضا الاهتمام والانشغال بتأمين الأضحية، أن دائما وابدا يأخذوا المعلومة من الوزارة باعتبارها هي المسؤولة عن هذا الملف، وهي أيضا مسؤولة عن تأمين متطلبات السوق المحلي من الحيوانات الحية المستوردة، وأيضا يذهبوا دائما وابدا ويراجعوا الدوائر والمديريات وأيضا يستصروا هذه المعلومة، فحيجدوا إن شاء الله بإذن الله إن الأمور مريحة ومطمئنة، وأيضا ما يذهبوا لأنه قد كلمة أو لقطة في التواصل الاجتماعي تأخذ من هنا وهناك تأجج السوق، وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة وعن الواقع، ويكون لإنعكاسات سلبية على الجانب النفسي للمواطن، وبالتالي نحن نهيب بأخذ المعلومة من مصادرها، وخاصة من نحن ماسكين في وزارة هذا الملف، المعلومة لدينا متوفرة وأيضا الإشاد الصحيح موجود لدينا، وبالتالي إن شاء الله بإذن الله تمشي أمورنا ويفرح الجميع بالعيد والأضاحي، تتوفر حسب متطلبات يعني كل مواطن وأذواقه، وأيضا حتى أيضا مداخله المالية فيما يحقق له الطمأنينة والفرحة في أسرتي وفي مثل هذه الأيام الصعيدة جدا
0: بإذن الله تعالى. في سؤال يعني أستاذي، أنا من الأشخاص اللي يمكن ما أفهم كثير في مسألة المواشي والأبقار وغيره وكذا، ولكن يعني أحس ما أخلي هالسؤال في خاطري وأبند الاتصال وبعدين يعني أتندم على هذا الموضوع، لكن في مواقع التواصل الاجتماعي ممكن احنا اليوم نشوف بعض يعني الابقار العمانيه وحتى الثور العماني يكون بسعر وقدره يعني، فهل من وجهه نظرك تحس ان هذاك السعر يعني هو السعر اللي فعلا يتناسب مع يعني مع الثور نفسه وحتى مع الماشيه التي هناك؟
1: هو استاذ شيماء طبعا بالنسبه للمحلي الابقار المحليه طبعا لها سعر الخاص.
0: نعم.
1: لأنه تجد المواطن العماني وخاصة الأخوة في المزارع في المحافظات الشمالية يبذلوا جهد كبير جدا في أرقية عداد العليقة المركزة والتسمين
0: نعم.
1: وبالتالي يبذل جهود كبيرة جدا. وأيضا لما يحسب تكاليف هو الحين بيعد مثل هذا الرأس للضحية.
0: نعم. نعم.
1: ويحسب تكاليف كلها مال الأعلاف ومال الخدمة الموجودة لديه. وبالتالي لابد أنه هو ذاهب إلى الربح وليس إلى الخسارة.
0: نعم.
1: وبالتالي أيضا يحاول قدر المستطاع لا يبالغ ولا أيضا ينزل السعر إلى ما يضر بنفسه. وبالتالي يوازن. ثم أيضا مذاق وحلاوة اللحم المحلي. يعني كثير من الناس يرقبوه مع العلم أن السومال والمستورد لا يختلف أبدا بتة من نفس المراعي الموجودة في القرن الأفريقي وموجودة عندنا في سلطة عمان، لكن هو جانب نفسي ليس إلا. وبالتالي إن شاء الله بإذن الله أيضا السوق يحكم نفسه قضية العرض والطلب، وخاصة لما أيضا يكون في هناك هبطات موجودة لما يقترب العيد. أيضا يدخل الناس في زخم كبير جدا والمعروض ويكون كبير.
0: نعم.
1: يكون الحين مستور ومخفي. لكن تتفاجأ لما تشوف الهبطات وتشوف الأسواق تعد بمختلف الرؤوس الألوان والأشكال والأحجام الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع مستوى دخل الفرد وأيضا مذاقه.
0: نعم.
1: وبالتالي لا عجب في هذا الأمر.
0: نعم، شكرا لك المهندس فائل بن محمد بن سالم القحفي، المدير العام المساعد للزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكة وموارد المياه بمحافظة ظفار على هذه الشفافية والمصداقية اللي فعلا نحن اليوم نحتاجها. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا، إلى اللقاء إن شاء الله.
0: يعطيك العافية، شكرا لك.

0: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جوبلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
3: مسائلكم مستمعين على رقم التواصل 947-999-75 ورسالة تقول: صباحكم خير، أهلا وسهلا ومرحبا بخالص الشكر والتقدير لمعالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة لزيارة المحافظة قبل فصل الخريف. وبعد ما شاء الله يعني لا اخي ناسي الاسم، اعتقد حسين السعدي اذا ما خاب ظني اللي قاعد يتواصل معي حاليا، راسلي المواشي اللي موجوده في محافظه الظفار وكاتب كل شيء موجود لله الحمد. انزلي من الطايره وتعالي وتفضلي. شكرا لك وزاد فضلك. يلا ان شاء الله عسى تكون في زياره قريبه للمحافظه. طيب يقول سامي العبدلي: شيماء شكل شيوعانة وما فاطرة وتاكل الحروف والكلمات. والله يا سامي لا كليت الحروف ولا كليت الكلمة، حسني يا أخي يعني ها شوية خبصت، ولكن الحمد لله ما أكل قبل أقلي أول مرة. إنزين أتريا قبل أقل الإذاعة. إنزين رسالة أخرى من مسلم العمري يقول من ولاية مرباط نيابة طويع أعتير. توني بديت أحس نيك الكلمات. شكرا لك يا مسلم العمري وسعيدين أكيد بتواصلك. معتز بن سعيد: صباح الخير والنور والسرور. سليمان يقول: انشغل بأمرين ما ينفعك وما ينفع الناس، وترفع عن أمرين ما يضرك وهفوات الناس. شكرا لك يا سليمان على هذه الرسالة. وأيضا لكل من ود أن يتواصل معنا على رقم التواصل 947-999-75. عموما خلينا نتكلم مستمعين عن تحول مهني. تخيلوا معاي أن الجيل الألفية يفضل الصحة النفسية وراحة البال على زيادة الرواتب والمكاسب المادية. فكشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة ديلويت عن تحول جذري في أولويات جيل الألفية تجاه المسارات المهنية التقليدية، حيث أبدأ الغالبية العظمى من الموظفين استعدادهم التام لقبول وظائف برواتب أقل في مقابل الحصول على بيئة عمل تضمن سلامهم النفسية وكذلك تدعم التوازن ما بين حياتهم الخاصة والمهنية. يرى الخبراء أن هذا التوجه يفسر تزايد معدلات الاحتراق الوظيفي، مما يجعل البحث عن المرونة والراحة النفسية تصدر قائمة اهتمامات هذا الجيل، مفضلين جودة الحياة على مجرد السعي وراء الأجور المرتفعة. والله يا جيل الألفية وش أقولكم، بس يعني إذا أنا قالوا لي ما بين الراحة وما بين الأجور المرتفعة، طبعا يعني راح أختار الأجور المرتفعة. فأنا ما أعرف عنكم يا مستمعين يعني إيش اللي راح تفضلونه أمانة. جابونا على الواتساب، هل راح تفضل الأجور المرتفعة مقابل أنك أنت تشتغل أكثر، أو أن أجر عادي منخفض مقابل راحتك النفسية وأنك تأخذ إجازات وغيرها، يعني خصوصا مع ارتفاع المعيشة و يعني الحياة اللي صارت فعل اليوم تتطلب إنه يكون معاك مبلغ وقدره. فأعتقد يعني جيل التسعينات متعودين ترانا على الكرف، نحن متعودين ومتهيئين لهذا الموضوع، ولكن ماذا على الجيل الألفية؟ صراحة ما عندي خلفية أبدا، ولكن هل تشوفوا اليوم إنه صار فعلا في توجه جدا كبير لمسألة إن الواحد يعني توجه إلى راحته بشكل أكثر؟ شاركونا عبر الواتساب 9479995. وإذا خيروك ما بين الأجور المرتفعة وعمل لمدة 7 ساعات أو 6 ساعات مقابل أجور منخفضة ولكن مقابل راحتك، إيش اللي راح تختاره؟ شاركنا عبر الواتساب

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: يا صباح الخير ويا صباح النور والسرور على قلوبكم جميعا مستمعين دروب أمينة سالمة، كل ما نتمناها لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي وين ما كان دربك ومشوارك، الله يحفظك يا رب. في هذه المحطة آخرنا نتعرف على معلومة وخبر من الأخبار الجميلة اللي بإذن الله تعالى أكيد نتمناها تكون على أرض الواقع. العلماء مستمعين يقتربون من جعل الأسنان ينمي أو الإنسان ينمي أسناناً جديدة بدل الزراعة والحشوات، فمعناته أنه في سن ينمو من جديد بدل تسوي زراعة وحتى حشوة. فحالياً يعمل باحثون في اليابان على تطوير علاج يستهدف بروتيناً يعرف باسم يوساغا 1، وهو بروتين يثبط نمو الأسنان، وعدى تعطيل هذا البروتين قد يحفز الجسم على تكوين سن جديد بشكل طبيعي. الفكرة بالكامل تعتمد على أن الإنسان يمتلك في بعض الحالات القدرة البيولوجية الكامنة على تكوين أسنان إضافية، لكن هذه القدرة قد تكون معطلة خلال التطور الطبيعي. عموما بدأت فرق بحثية مستمعينا ومؤسسات طبية يابانية باختبار هذا النهج بهدف مساعدة الأشخاص الذين فقدوا أسنانهم أو حتى ولدوا بنقص خلقي في عدد الأسنان. فهذا الاكتشاف مستمعينا قد فعلا يكون متواجد على أرض الواقع، ولكن من بعد ما يتم يعني تطويره وأيضا يعني يكون أو خلاص يعني يكون متأكدين منه بنسبة 100%. أيضا متى راح يكون هذا الاكتشاف مهم جدا؟ إذا أثبت العلاج فعاليته وأمانه، فقد يصبح من الممكن مستقبلا إنماء أسنان حقيقية من جسم الأسنان نفسه بدل استخدام الزراعات الصناعية. براح تحل أزمة يا جماعة الخير لا صارت ولا استوت، يعني مسألة إنك أنت تسوي حشوة أو مسألة إنك أنت مثلا تسوي سن يعني مش طبيعي، يعني يوضح في النهاية يعني مثلا الناس اللي تزرع أسنان يعني على كثر ما نحن نقول أوكي فرضا أنه مش واضح، يعني فرضا أنه يعني طبق الأصل مثل السن الطبيعي، ولكن سبحان الله يعني الشيء الغير الطبيعي ترى أحسه يعني شوية مهلك. يعني تشبيه هذا بعيد تماما، ولكن أنا دائما أتطور الموضوع بهذه الآلية أن الأشياء الغير طبيعية بالنسبة لي حتى يعني أنا شخصيا ها بلساني لما أركب أظافر مش طبيعي أحس كذا يعني ما مرتاحة، لا مرتاحة لا أكل، لا مرتاحة أمسك تلفوني، لا مرتاحة. لما يكون الظفر طبيعي ها بالنسبة للبنات لما يكون الظفر طبيعي تحس أنه لا في راحة نفسية. فأنا دائما يعني في كل أمور حياتي أربط الموضوع بهذه الآلية، الشيء الغير الطبيعي غير مريح أبدا، ولكن بالنسبة للأسنان في النهاية الواحد فعلا يضطر أنه يسوي سن يعني سن صناعي على أساس أنه فعلا يعني يغطي بعض الفتحات اللي ممكن تكون متواجدة داخل السن، خصوصا إذا كان في الأسنان الأمامية. عموما مستمعينا هذه المحطة، وبإذن الله تعالى راح تكون معنا محطات أخرى، كل ما عليكم تثبتون الموجة وتكونون معنا.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

وصلنا وياكم مستمعين آخر لحظات البرنامج. كل ما نتمنى فعلا دروب أمينة سالمة لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي, وإنكم استانست واستمتعتوا معنا من خلال جميع المحطات والفقرات اللي كانت متواجدة خلال حلقة اليوم. إذن ختاما مستمعينا, كل ما نتمنى دروب أمينة سالمة, وتقبلوا تحياتي. أنا أخذكم شيماء السيابية في تقديم وإعداد البرنامج. من الكواليس كان معكم عاهد الزجالي. في أمان الله وحفظ الرحمن.

Ay, hayal de hayal. وخليه

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليه

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ عجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق. سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

مساء الخير للجميع، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. طاب الله أوقاتكم بالخير والمحبة والنور والسعادة، وحياكم الله في لقاء جديد يومي يجمعنا بكم من خلال منصة الشبيبة في برنامج البعد الخامس. احنا معكم بشكل

0: في ظفار هناك 98.5، ومن يتابعنا على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب فمرحبين بالجميع. ونفتح أيضا القنوات للاتصال والتواصل المباشر من خلال رقم الهاتف 24 99 00 00، هذا بالنسبة إلى رقم الاتصال المباشر في هذا البرنامج أو بقية البرنامج عبر الشبيبة. وكذلك رقم الواتس أب متاح للجميع، رسائل صوتية أو رسائل واتس أب هي محل اهتمام، 947-999-75. إذا نتطلع ونترقب إلى تواصلكم، وتشير لي أشواق أن رقم فعلا صحيح رقم الواتس أب. دائما كذا إحنا سعداء بهذا التواصل، ونقولكم وجهات ودروب السلامة وين ما تكونوا وأنتم مثبتين على موجة الشبيبة. مستمعين الأكارم، اليوم المؤتمرات الصحية أصبحت مساحات، هذه المساحة ترسم فيها ملامح المستقبل الصحي لكل دولة، ومن خلال هذه المساحة تصاغ الرؤى اللي تضع الإنسان وجودة حياته في قلب الاهتمام. من هنا يأتي إطلاق الهوية البصرية في نسختها الثالثة من الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني لعام 2026 كرسالة. هذه الرسالة تتجاوز الشكل إلى المعنى، وتعكس طموحا وطنيا نحو منظومة صحية أكثر ابتكار وأكثر استدامة. هذه المنظومة تعكس أو تجمع بين الأصالة العمانية وبين العلوم الحديثة وبين الإرث الطبي والتقنيات الرقمية المتقدمة. فالكونغرس المرتقب لا يمثل حدث طبي فقط، مجرد حدث عابر، بل هو محطة علمية ومعرفية كبرى تستقطب الخبرات والكفاءات من مختلف دول العالم، وتؤكد المكانة المتنامية اللي أصبحت تحتلها سلطنة عمان على خارطة المؤتمرات الصحية الإقليمية والدولية. وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الكونغرس، أهداف الكونغرس، أبعاده العلمية والتنموية، يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الكريمة عبر الاتصال الهاتفي الدكتورة جوخة بنت مبارك الكلباني، استشاري أول أشعة، مدير عام مساعد للشؤون الطبية المساعدة بالمستشفى السلطاني. أهلا وسهلا فيك في البعد الخامس دكتورة جوخة.
1: أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على اللقاء.
0: يا مرحبا، نبارك لكم هذه الخطوة الرائدة والمميزة بمشيئة الله، ونسأل الله لكم مزيد من النجاح والتوفيق. والبداية أو في البدء أن نتحدث حول محور الهوية البصرية ورسائلها العميقة. الهوية البصرية الجديدة بدأت وكأنها تحمل رسالة، هذه الرسالة تتجاوز التصميم. يمكن كيف يمكن قراءة هذه الهوية من هذه الزاوية الصحية المستقبلية لسلطنة عمان دكتورة؟
1: جزاك الله خير، أشكركم. كما ذكرت أنت سابقا، الهوية صممت لتعكس رسالة وطنية متكاملة بين الجذور العمانية والتوجه للمستقبل القطاع الصحي. نلاحظ فيها عناصر مستوحاة من العمارة العمانية والخطوط التقليدية، يعني فيها ربط بالهوية الثقافية العمانية. الخط المركزي طبعا اللي هو اللي شاغل الهوية يمثل الانسيابية الرقمية ومفاهيم التحول الصحي الذكي وربط المعرفة بالتقنية والرعاية الطبية الحديثة، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار والطب الرقمي، طبعا مع الحفاظ على القيم الإنسانية والخصوصية الثقافية للمجتمع العماني.
0: جميل دكتورة، ما هي الدلالات اللي حاولتم إيصالها من خلال الخطوط ومن خلال الألوان والعناصر البصرية اللي تم استخدامها؟
1: يعني الدلالات كانت أكثر شيء ربط الثقافة العمانية والهوية العمانية بالتحول الرقمي، بالقطاع الصحي كقطاع رائد في مجالات مثلا الذكاء الاصطناعي، الابتكار، خصوصا في المجال الطبي والصحي عموما يعني. فهي يعني مش فقط اشكال بشكل بصري، كانت فيها رسالة استراتيجية يعني. جميل. للتعبير عن مستقبل الرعاية الصحية في عمان ان شاء الله.
0: اكيد عكست هذه الهوية دكتورة التوازن، انكم توازنوا بين الهوية العمانية الاصيلة وبين التطور الطبي والتقنية الحديثة، اكيد هذا كان ايضا شغلكم شاغل.
1: صحيح.
0: طيب الخط المركزي في الهوية يرمز للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى أي مدى أصبح اليوم الذكاء الاصطناعي جزء من المستقبل القطاع الصحي معنا في البلد؟
1: الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي يعني في عموما يعني في القطاع الصحي

0: الوطن هو جزء محوري يعني وتحول كبير وأثر كثير على الممارسات الطبية والصحية يعني، فهو موجود حوالينا يعني سواء في الأجهزة اللي حاليا نستخدمها في المستشفيات في القطاع الصحي، فيها كثير منها معززة بالذكاء الاصطناعي، للأنظمة الصحية أيضا اللي تستعمل مثلا لأرشفة الصور أو لمثلا لحالات الأشعة أو مثلا لتخزين ملفات، هذه كلها أنظمة مدعمة بالذكاء الاصطناعي. طبعا ما له حضور أو وضوح كبير، بس هو يعني running في الباك جراوند يعني أو موجود في الخلفية. أيضا الذكاء الاصطناعي وظف في كثير من الأنشطة الأخرى في القطاع الصحي، مثل البحوث، مثل التنبؤ والاستشراف المستقبلي مثلا بالأوضاع كيف أو التحولات في الحالات في القطاع الصحي.
1: جميل. طيب هل يمكن دكتور القول أن الهوية البصرية أصبحت اليوم أداة استراتيجية خاصة في صناعة الانطباع المؤسسي عالميا وليس مجرد عنصر جمالي؟
0: صحيح، مثل ما ذكرت أخي الكريم أنه الهوية جزء من أن فرض أول انطباع، يعني الشخص أول ما يرى الهوية البصرية يبدأ تثار عنده تساؤلات، يعني جميل. إيش معنى الخطوط، إيش معنى الأشكال هذه
1: والألوان،
0: وإيش أنا جالس أنظر، هي وأنا صحيح، والألوان يعني تكون عامل مهم في
1: الجذب،
0: يعني تعمل مثل نوع من
1: التساؤلات
0: التحفيز، أنا بيكون عندي اهتمام أشوف هذا المؤتمر الله. إيش الأشياء اللي فيه، خصوصا إذا كانت الهوية شاملة الأشياء اللي بتكون حاضرة في المؤتمر وبقوة، يعني مثل التحول الطبي تم الترميز له، الألوان عكسة الاهتمام والألوان اللي دائما تشاع في القطاع الصحي، المربعات مثلا تعكس الربط بين الهوية العمانية والتقدم الصحي، فإحنا نكون قطاع صحي متميز لأنه هو يربط بين الثقافة العمانية والتطور الطبي.
1: جميل. طيب دكتورة، أساس نستفيد من الوقت، الكونغرس اليوم إذا جينا نتحدث عن أهدافه واستراتيجيته، إيش الرسالة أو الرؤية الرئيسية اللي ينطلق منها الكونغرس الدولي الثالث للمستشفى السلطاني لعام 2026؟
0: في أهدافنا نسعى لتحقيقها، هذا على فكرة هذا ثالث مؤتمر للمستشفى السلطاني، الأولاني كان 2018، الثاني كان 2019.
1: نعم.
0: وكانت عندنا فترة توقف، يعني أنا كنت مستراحة محارب، فرجعنا بهذا الصورة بتكون بها حلة إن شاء الله.
1: جميل.
0: طبعا الهدف الرئيسي كان تعزيز مكانة السلطاني، هو مركز أكاديمي وعلمي ومرجعي في المنطقة، والمستشفى السلطاني يعني صرح علمي وصحي معروف عالميا، فبيكون في نقل المعرفة الطبية الحديثة، وأيضا في رفع لكفاءات الكوادر الصحية، وفي فرص تدريبية لكثير من الفئات الطبية والكوادر الطبية، بيكون في طبعا فرصة للتعليم المستمر. كان أيضا عندنا رؤى أن احنا نبني شراكات استراتيجية مع مؤسسات ومراكز عالمية مرموقة، هذا طبعا سيدعم البحث العلمي والتعاون الأكاديمي، وبيكون في تبادل للخبرات.
1: جميل.
0: في أهداف أخرى يعني نسعى لتحقيقها إن شاء الله بتكون يعني على أرض الواقع، مثل دعم الابتكار الصحي، فكثير من المبادرات في الابتكار الصحي تحتاج لها نوع من الشوكيسينج أو أنها تعرض على الناس أنها تكون واضحة للجميع، مثل ما ذكرت الذكاء الاصطناعي كثير ما يعرف عن دور الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي وأنه أساسا مطبق يعني.
1: جميل.
0: في ثقافات أخرى إحنا نريد ننشرها ونعززها، مثل الجودة، سلامة المرضى، وتهيئة بيئة علمية تسهم في استقطاب الخبرات العالمية من خارج السلطنة، لأنه إحنا نحتاج إلى التجديد، نحتاج إلى الإبداع.
1: دكتورة،
0: طبعا هذا ربطنا المؤتمر بالأولويات الصحية في الرؤية الوطنية.
1: على طار أيضا الأهداف، مقطعت عليك دكتورة، من ضمن الأهداف اللي أعتقد تسعون لتحقيقها على مستوى تطوير الكفاءات الوطنية الصحية، هذا أعتقد من ضمن أيضا أهدافكم.
0: صحيح، هذا هدف رئيسي في الكونغرس، لأن كثير من الكوادر يعني ما تحصل مثلا فرصة لأنهم يروحوا لمؤتمرات خارجية أو يروحوا لفرص تدريب، فإحنا جبنا لهم هذا في جنب يعني عندهم يعني وفي مقرهم، يعني فالفرصة كبيرة للكثير من الكوادر.
1: جميل. طيب يعني كيف مثل هذا الحدث الكونغرس، احنا نتحدث عن حدث مهم في جانب القطاع الصحي، انه يسهم في نقل المعرفة الطبية الحديثة إلى المؤسسات الصحية داخل سلطنة عمان؟
0: المؤتمر بيكون فيه أكثر من 28 مؤتمر تخصصي.
1: جميل.
0: وأكثر من 40 ورشة تدريبية. فهذه صراحة تمثل فرصة كبيرة وعظيمة للمؤسسات الأخرى في القطاع الصحي وخارج القطاع الصحي. لأنه في بيكون بعض الورش تهم قطاعات خارج حتى قطاع الصحة.
1: جميل.
0: مثل الأخلاقيات، مثل الجودة، مثل السلامة. فهذا مثلا تجربة المريض، هذا من ضمن المؤتمرات اللي يكون فيها اهتمام حتى خارج القطاع الصحي، بيكون في قطاعات أخرى مهتمة في هذا الورش
1: والحلقات التدريبية. جميل. طيب إيش اللي يميز اليوم؟ جميل. إذا جينا نتحدث أن النسخة هذه الثالثة مقارنة بالنسختين الماضيتين، إيش المميز فيها؟
0: النسخة هذه متوسعة أكثر، يعني كنا سابقا كان عندنا تقريبا 15 مؤتمر والعدد الورش كان أقل بكثير من العدد الحالي. احنا الحين في توسع كثير، في تركيز على الابتكار، في تركيز على الذكاء الاصطناعي، في تركيز كثير على الحكمة والأخلاقيات الطبية، سلامة المرضى عموما، السلامة في المنشآت الصحية. بالإضافة إلى كثير من الورش بتكون تخصصية، مثل ورش الجراحة، ورش الأشعة، ورش الألتراساوند، ورش التمريض. فهذه الورش بتكون فيها تخصصي، فيها اعتمادات دولية. هذا اللي عادة الناس تضطر تسافر لخارج السلطنة، يضطروا يبذلوا كثير من المجهود والإنفاق كثير يعني على أساس أنهم يحصلوا على هالشهادات.
1: جميل.
0: هذا بتكون متوفرة من خلال الكونغرس إن شاء الله.
1: طيب هل هناك في توجه معين لأن يصبح هذا الكونغرس منصة علمية دولية، تكون هذه منصة دائما تحمل اسم سلطنة عمان عالميا؟
0: سؤالك جميل أخي، لأنه عادة المؤتمرات يكون الإفكت مالها يعني
1: مؤقتة.
0: أو التأثير مالها يعني مش مستدام، يعني
1: فعل مؤقت لحظي مؤقت. نعم،
0: المؤتمرات يكون يعني تأثيرها لحظي.
1: نعم.
0: لكن مثل ما ذكرت أنه من خلال دعم المنصة وموقع المستشفى السلطاني وعمل ورش مستدامة في هذا الموضوع، أنه بيكون التأثير أكثر مستدام من أنه مثلا فقط أعمل ورشة لحظية يمكن الإفكت ما يكون أو التأثير ما يكون بسيط وغير مستدام. فالاستدامة طبعا موضوع مهم في عمل الورش والتدريب. فعادة في بعض من الورش تكون جزء من حلقات، يعني فتكون مثلا مستوى الأول مستوى الثاني، فهذا جزء منه. في بعض من المشاريع أو المبادرات اللي ستقدم فتكون جزء من مشاريع قطاعية أو مشاريع تكون أكثر توسعا فيها. فهذه الأفكار اللي نكون إحنا مؤتمر مستدام ويكون في منصة مستدامة لنشر الثقافة، نشر العلم، نشر المعرفة أيضا.
1: جميل. طيب دكتورة، مثل ما قرأنا وتابعنا ضمن الموقع الخاص بهذا الكونغرس أنه ربما أو قريب من 28 مؤتمر راح يقام على هامش هذا الكونغرس، مؤتمرات تخصصية تقريبا 40 إذا صح الرقم، 40 ورشة عمل، يعني هذا رقم جدا كبير. ماذا يعكس هذا ذلك على حجم الطموح العلمي والتنظيمي لهذا الحدث؟
0: صراحة أنا أتفق معك أن العدد كبير، لكن هذا إذا عكس شيء يعكس نضج القطاع الصحي في عمان، وإن إحنا عندنا الكوادر المدربة والمتخصصة اللي تقدر يعني تعمل هذا التدريب، نوع من التدريب، وتقدر تنظم مؤتمرات بمعايير دولية. ونتنوع التخصصات في هذا الورش بيخلق يعني منصة متكاملة تجمع فيها الخبراء والباحثين الممارسين الطبيين من عمان، ونتوقع أنه بيكون مشاركات من خارج عمان. فهذا بيعزز دور السلطنة كمركز إقليمي للتدريب والتدريب المهني، خصوصا مع أنه في تركيز على المهارات العلمية والتقنيات الحديثة، وأيضا على المشاغل العناوين اللي تشغل القطاع الصحي مثل البحث العلمي، الابتكار، سلامة المرضى، تجربة المريض.
1: ممتاز.
0: فهذا بيكون يعني المتوقع من هذا المؤتمر.
1: طيب
0: إن شاء الله.
1: دكتورة، من رأيك وجهة نظرك كونك قريبة أيضا من هذا القطاع وعاملة في هذا المجال، مثل هذه المؤتمرات التخصصية كيف يمكننا تخلق بيئة يعني تكامل بين مختلف التخصصات الطبية؟ احنا ما نتكلم عن تخصص واحد وإنما مختلف التخصصات الطبية، كيف تخلق هذه البيئة التكامل؟
0: للمؤتمرات عادة يعني تكون فرصة كثيرة ممتازة للتواصل بين مختلف القطاعات، مختلف المؤسسات الأكاديمية أو العاملين أيضا في مثلا مختلف المحافظات، أنه يعني يحصل فرصة ممتازة للتواصل لإنشاء نوع من الشبكات التواصل أيضا. فأيضا يعني يعطي فرصة للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الصحية، فيعطي تعزيز لبعض البرامج مثلا واعتمادات بعض البرامج والتدريب، هذا يعني يدعم الدور الحضور العماني على المستوى الإقليمي والدوري والمحلي أيضا.
1: مثل هذه الفعاليات دكتورة يعني ولها نشاط مستمر، كيف يمكن أنها تعزز موضوع السياحة العلاجية والمؤتمرات الطبية في سلطنة عمان؟
0: للمؤتمرات يعني تعزز كثير من السياحة والسياحة العلاجية مثل ما ذكرت. أولا يعني مثلا المتحدثين أو المشاركين اللي يجي المؤتمر من خارج السلطنة، اولا بيدعم القطاع السياحي، لانه اكيد هو كل واحد فيهم بيجي مع عائلته، بيكتشف الطبيعه الجميله في عمان، بيكتشف التسهيلات والاشياء الموجوده في عمان، فهذا نوع من الانفاق يعني الدايركت بيكون خلال السياحه. ايضا هم الخبرات العلميه اللي يزورونه ويحضر هذا المؤتمرات يكونوا متحدثين فيها، ايضا يرجعوا بلدهم بخبرة أو بنتورك أو مثلا بفكرة مشاريع مستقبلية، فهذا يعني أيضا يعزز دور السلطنة في الانفاق. وطبعا أغلبيتهم يعني لما يجوا يزوروا عمان يحبوا يرجعوا يعني في المستقبل للسياحة.
1: جميل.
0: السياحة العلاجية طبعا هي جزء لا يتجزأ، يعني مثلا في كثير من الزوار خصوصا من الاقليميين هنا يكتشفوا انه في كثير من التقنيات الحديثه موجوده في عمان، في كثير من التخصصات موجوده عندنا.
1: أحسنتي.
0: يعني احنا ان القدره والقابليه انه العلاج امراض معقده في تقنيات طبيه ما متوفره حتى في اماكن كثيره حوالين يعني او في
1: أحسنتي.
0: في دول اخرى كثير يعني. بالاضافه لهذا بيصاحب المؤتمر معرض صحي، فالمعرض الصحي هذا ممكن أيضا يعني يكون له دافع ودور في تعزيز السياحة العلاجية، لأنه العارضين بيكونوا من أبرز التقنيات الصحية، من الشركات، من القطاع الخاص، أيضا من مؤسسات خارجية من خارج السلطنة تتعرض يعني أجهزتها، تتعرض تقنيات مالها، سيعرضون منتجاتهم هنا.
1: جميل.
0: فهذا أيضا سيعزز النوع من دورة السياحة العلاجية.
1: جميل دكتورة. أيضا أرجع إلى موضوع آخر ولكن أحتاج رأيك في هذا الموضوع، هل أصبح اليوم القطاع الصحي أحد أدوات القوة الناعمة للدول؟
0: القطاع الصحي يعني هو مثل كأنه عمود القوة في جميع الدول، وكثير من الدول تعتمد على نظم صحية مختلفة، في دول تعتمد على التأمين، في دول تعتمد على القطاع الصحي الحكومي اللي هو يكون علاج مجاني. فالدول اللي عندها قطاع صحي متقدم بكل لا شك يعني عندها التقدم يكون كبير، أو يكون في مجال للابتكار، مجال التعليم. فعادة الإنسان الصحي هو اللي يكون مثمر ويكون إنسان فاعل في
1: وأحد الأدوات القوة ناعمة مثل ما هو كثير دول اليوم معتمد عليه. طيب دكتورة يعني خليني شوي أتحدث عن بعض الشراكات اللي من خلال هذا الكونغرس أن تتم في مجال البحث العلمي، أن تكون أيضا شراكات طويلة المدى مع مؤسسات عالمية، هل يمكن هذا الشيء يحدث؟
0: طبعا هذا مثل ما ذكرت أنه كثير من المتحدثين والمشاركين بيكونوا من دول خارج السلطنة وأيضا من دول الأقليمية، فهذا يعطينا فرصة كثير لإنشاء شراكات علمية، شراكات حتى من ناحية العمل أيضا، أنه في برامج تدريبية مثلا خارجية إحنا ممكن نرسل كادر طبي أساس يتأهلوا في تقنية معينة أو يتأهلوا في مجال معين. فالشراكات اللي تخلقها الكونغرس أو المؤتمرات يعني شيء ثمين جدا وهو جزء من النتائج الإيجابية اللي نتوقعها إن شاء الله.
1: طيب عشان أيضا نستفيد من الوقت، أعتقد 4 دقائق متبقية في هذا الحديث والحوار. الذكاء الاصطناعي مثل ما تفضلتي في حديثك دكتورة دخل اليوم مجال التشخيص والعلاج وإدارة المستشفيات، لكن يبقى السؤال الأهم، أين تقف المنظومة الصحية العمانية من هذا التحول؟
0: أتفق معك أن الذكاء الصناعي صار دخل يعني عندنا حتى بطريقة إحنا ما نحسينا فيها، حتى
1: تشخيص العلاج فيها إدارة الصناعي. المستشفيات
0: صحيح. فنحن عندنا حسن الحظ أن إحنا كانت الدولة سباقة في إنشاء السياسة الوطنية للذكاء الصناعي، ومنها انبثقت السياسات والإجراءات ومعايير استخدام في القطاعات المختلفة، منها ضمنها القطاع الصحي. فالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي هم عنصرين أساسيين في مستقبل الرعاية، لأنه هم التقنيات هذه تسهم في التشخيص المبكر، تحليل الصور، تنبؤ بالمضاعفات، تحسين اتخاذ القرار، وأيضا تساعد في إدارة البيانات الصحية، تقليل الأخطاء، تحسين تدفق العمل داخل المؤسسات الصحية. حتى المرضى مثلا في أنظمة ممكن تتنبأ باتجاهاتهم وين بيروح، يعني بعدين هيروح الصيدلية، يروح العيادة. فهذه الأشياء يعني فيها انعكاس مباشر على كفاءة الخدمة وتجربة المريض. أيضا كقطاع صحي، أيضا الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعطيك فرصة أنك كيف مثلا تراقب الأداء، مؤشرات المختلفة، يعطيك تنبؤات مستقبلية في إدارة المستشفيات، أيضا في لوحات هذا الداشبورد. يعني فخدمات الذكاء الصناعي لا نهاية لها، يعني مع التنظيم المناسب، مع اتباع السياسات الوطنية عندنا، فيكون فيها استعمال مناسب واستعمال مفيد إن شاء الله.
1: جميل. أختم حديثي معك دكتورة، تحدثتم في البدء عن مؤشرات ومؤشرات أداء وأثر متوقع، ما أبرز النتائج اللي تتوقع أن يخرج بها الكونغرس بعد انتهاء هذا الحدث، تتطلعون لرؤيتها بمشيئة الله في أقرب وقت؟
0: المؤشرات الأداء يعني هي جزء مهم، وحطيناها حتى من البداية وطلبنا قياسها، يعني أساس أنه نطلع في النهاية الناس يعني عمليين. فمن أهم المخرجات اللي متوقعينها تطوير مهارات سريرية وتخصصية، في مهارات سريرية معينة بتوقع أنه بيكون فيها تحسن. أيضا نتوقع أنه في تحسن في جودة الخدمات، لأنه بيكون فيها عرض لأفضل الممارسات العالمية، وفيها تعزيز لثقافة الابتكار والبحث العلمي. فأيضا يعني نتوقع أنه بيكون في بناء لتوصيات علمية قابلة للتطبيق، وبيكون في إطلاق لمبادرات وشراكات تدريبية وبحثية مستدامة. أيضا أتوقع أنه بيكون في استخدام تقنيات رقمية وذكاء اصطناعي، وبيكون في مشاريع تنتج من هذا المؤتمر كمؤشرات أداء يعني من هذا المؤتمر إن شاء الله.
1: رسالة، وفي دقيقة رسالة أخيرة تريد إيصالها للكوادر العمانية الطبية من خلال هذا الحدث، يمكن أن نقول لهم ماذا؟
0: الرسالة الأخيرة أنه هدفنا النهائي من كل الفعاليات ومن كل الأعمال نقوم بها هو تحسين تجربة المريض، وتوفير خدمة أكثر دقة وسرعة وكفاءة، وتوفير رعاية صحية قائمة على الجودة والاستدامة، والتمحور حول المريض. فجميع الجهود في القطاع الصحي منصب على هذا الأهداف، وإن شاء الله بيكون يعني تحقيق ودعم لهذا الأهداف إن شاء الله.
1: الله يعطيك الصحة والعافية، وشكرا مليون على هذه المشاركة والمداخلة والتعريف أيضا بأهمية هذا الكونغرس والتفاصيل اللي ذكرتيها في مضامين حديثك. لك التحية دكتورة.
0: شكرا جزيلا، شرفنا فيكم.
1: الله يسعدك. إذا كانت معنا عبر الاتصال دكتورة جوخة بنت مبارك الكلباني، استشاري أول أشعة، مدير عام مساعد للشؤون الطبية المساعدة بالمستشفى السلطاني. وأيضا حقيقة ما نشهد اليوم من حراك علمي وطبي متسارع في سلطنة عمان يؤكد أن المستقبل الصحي يصنع برؤية واضحة وكفاءة وطنية وإيمان بأن الإنسان سيبقى دائما محور التنمية وأولويتها الكبرى. إذن بعد إن شاء الله هذا الفاصل نأخذكم أيضا في بعض الموضوعات الأخرى، نأمل كذا المتابعة ونثبت على موجات الشبيبة وتكونوا دائما على السمع. حياكم الله، يا أهلا وسهلا فيكم بعد هذا الفاصل.
2: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ عجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
3: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من 2 وحتى 4 مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس، هذا اللقاء اليومي اللي نأخذكم فيه أبرز الأخبار ونناقش الأشياء المهمة والمفيدة في الوقت نفسه، ونطرح أيضا كثير من التساؤلات والمحاور لضيوفنا، يعني نتجول أيضا معهم في كواليس الأعمال، الأنشطة، البرامج، الفعاليات، المبادرات، الجهود اللي جالس يقوموا فيها عدد كبير من القطاعات في مختلف أشكالها، سواء قطاعات خاصة، حكومية وغيرها، وفي النهاية نحاول أن نلبي ذائقة ورغبة المستمع الكريم. إذن مع ارتفاع درجات الحرارة مستمعين الأكارم خلال فترة الصيف، وهذه الأيام شايفين كيف درجة الحرارة، تتحول المزارع إلى بيئات أكثر تكون عرضة لاشتعال الحرائق، خاصة مع جفاف الحشائش وكثرة المخلفات الزراعية وسرعة انتشار النيران بفعل الرياح والحرارة العالية. في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات المختصة للوقاية والاستجابة السريعة، تأتي يعني هذه الحلقة وهذه الفقرة بالتحديد لنسلط الضوء على أسباب حرائق المزارع، طرق الوقاية منها، أهمية الوعي المجتمعي في حماية الأرواح والممتلكات والثروة الزراعية. عبر الاتصال مباشرة معنا النقيب جمال بن عبد الله بن سيف الجهوري من الإدارة العامة للإسعاف. حياك الله النقيب جمال.
2: يا هلا ومرحبا، كيف الحال؟
1: الحمد لله. علوم
2: إن شاء الله طيبين، علوم كلها طيبة الحمد لله رب العالمين.
1: الله يسعدكم وعساكم على القوة يا رب العالمين على كل الجهود اللي قاعدين فيها. طيب، هل هناك نقيب جمال، هل هناك أوقات معينة خلال اليوم ترتفع فيها احتمالية اندلاع حرائق المزارع، ولماذا؟ ليش؟
2: صحيح، بالنسبة لترتفع زيادة الحرائق المزارع خاصة في فصل الصيف وفي ساعات الظهيرة،
1: فترة الظهيرة. ليش نعم. هالفترة؟
2: بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وما درجات الحرارة تعتبر هي السبب الرئيسي في حرائق المزارع، بسبب أنها تقوم درجة الحرارة بتجفيف الحشائش والأعشاب، إما يشكل ذلك إما يجعلها شرارة أو أنها تعتبر كوقود قابل الاشتعال متى ما كانت الظروف لازمة للاشتعال.
1: طيب، ما مدى خطورة اليوم الرياح في توسيع نطاق حرائق المزارع خلال فترة الصيف؟
2: الرياح كذلك تعتبر من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى انتشار الحرائق، بسبب يعني عام الرياح يؤدي إلى نقل الشرار من موقع الحريق، مصدر الحريق، إلى مكان آخر، ما يسبب في زيادة البقعة الجغرافية لانتشار الحريق.
1: جميل نقيب جمال، اليوم نشاهد في الأخبار العالمية دائما يتم تناول خلال هذه الفترة الأحداث العالمية اللي مرتبطة بحرائق الغابات امتدادا لحرائق المزارع، وتستغرق أيام طويلة وربما أسابيع في إطفاء هذه الحرائق. واحد يقول معقول اليوم التقنية ما قادرة تسيطر على هذه الحرائق، ولا أحيانا الجو العام والظروف المحيطة من مناخ، من رياح، من أيضا ارتفاع الحرارة، الحشائش كونها قافة، هذا يعمل على سرعة أيضا انتشار الحرائق. لماذا في كثير من الأحيان لا يمكن السيطرة بسهولة على هذه الحرائق؟
2: نفس ما تفضلت، يعني الدول يعني متقدمة في مجال إطفاء الحرائق، وما زالت الحرائق تنتشر بسرعات كبيرة، فهناك عوامل كثيرة لزيادة انتشار الحرائق المزارع، ومنها هي نفس ما تكلمنا سابقا، هي درجة الحرارة المرتفعة في بعض الفصول، خاصة معنا في سلطنة عمان بيكون ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف كذلك سرعة الرياح في فصل الصيف هي سبب رئيسي لاشتعال أو زيادة البقعة الجغرافية لانتشار الحرائق.
1: طيب نقيب جمال، يعني كصاحب مزرعة الآن يستمع لنا، كيف لأصحاب هذه المزارع يمكن أنهم يجهزوا مزارعهم بخطط، هذه الخطط تكون وقائية استباقية تقلل من حجم الخسائر عند وقوع الحريق لا سمح الله؟
2: هناك مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها من المزارعين والقائمين بالزراعة. واحد هو أولاً حفظ الأسمدة والمبيدات في الأماكن المخصصة وتجنب تعرضها لأشعة الشمس، كذلك مراعاة أن يكون سور المزرعة من المواد الثابتة بارتفاع مناسب أثناء الحرق، يؤدي ذلك إلى عدم انتشار الحرائق في أماكن أخرى أو لا يعني يكون لا يسبب في انتشار إلى المجاورات أو المزارع أو الأحياء السكنية. كذلك مطلوب من المزارعين التخلص من المخلفات بحرقها في أماكن مخصصة ليكون بعيدا وآمنا ومزود بمصادر مياه إذا كان، واختيار الوقت كذلك المناسب لتجنب أوقات هبوب الرياح.
1: طيب هل وجود في بعض الأحيان خزانات مياه أو معدات الإطفاء الأولية داخل هذه المزارع يمكن أن يصنع فارق في السيطرة المبكرة على الحرائق؟
2: أكيد هذا يعتبر من إجراءات السلامة اللي يتبعها المزارعون. فإذا كان خلى مثلا مصدر مياه موجود بالقرب من الحريق أو أثناء هو القيام بالحرق فيساعده لتقليص الوقت وكذلك أنه يمنع انتشار الحريق إلى مكان آخر ويكون يعني كتعامل سليم.
1: طيب إيش هي أبرز المؤشرات اللي تستدعي الواحد أن يقوم بالاتصال الفوري بهيئة الدفاع المدني والإسعاف قبل تفاقم الحريق؟
2: بالنسبة للاتصال مباشرة لما يشوف أن الوضع فاق سيطرته مباشرة الاتصال على الأرقام الطوارئ وهي 9999 إلى مركز العمليات، ومباشرة العمليات الشرطة تحول لهيئة الدفاع المدني ومباشرة يتحرك المركز المعني بذلك. فمباشرة حنا نطلب من المزارعين أولا التقيد بإجراءات السلامة وكذلك أنه في أثناء الحرق يعني يختار الوقت المناسب ويكون كذلك في يعني يختار الوقت المناسب ما يكون في سرعة الرياح عالية، كذلك يكون في الفترات يعني يكون الجو لطيف يعني يكون أفضل.
1: طيب يعني نشوف كثير من الناس من هول الصدمة إنه مباشرة هو يتفاعل مع الحريق ويبدأ يخمد الحريق بطريقة عشوائية بشكل عشوائي، إيش مدى خطورة هذه الخطوة في كثير من الأحيان؟
2: هو إذا كان يعني هو موجود معنا يعني محاضرات بالنسبة لموضوع هذه أو في حملات توعوية لموضوع كيفية الأطفاء والتعامل مع الحرائق، وفي حالة أنه عارف أنه كإجراءات اللي بيتخذها أنها قد تسبب زيادة في اشتعال المكان ف نفضل أنه مباشرة يتواصل مع المسمى مراكز الدفاع المدني لتقوم بدورها بالشكل المطلوب.
1: طيب أثناء وقوع الحرائق لا سمح الله، الله يحفظنا ويحفظكم يا رب ويحفظ المستمعين، إيش هي النصائح الهامة للعاملين في المزارع لحماية أنفسهم قبل كل شيء؟
2: أولا مطلوب من الجميع التقيد بإجراءات السلامة، كذلك المطلوب أنا تكلمت قبل لحظات عن هذا، مراعاة يكون مراقبة التعاون مع في إيجاد طريقة سهلة واسعة بين المزارعين وصول معدات وآليات الدفاع المدني، تخلص يعني من صيانة المعدات مثلا القص والتنظيف كذلك التي تستخدم في ري المزارع، قد يسبب هذا المعدات القص والتنظيف بعض الأحيان إلى اشتعال، فمطلوب منهم أنه يكون في الصيانة الدورية.
1: طيب هل سجلت الهيئة خلال السنوات الماضية ارتفاع في حرائق المزارع؟ وإيش الأسباب الأكثر تكرار من رأيك وعملك؟
2: إحصائيات حرائق المزارع كانت في عام 2024 تعاملت هي الدفاع المدني مع 409 بلاغ، وكانت متوزعة على مزارع الخضراء والمزارع المهجورة والحشائش والأشجار الزينة، كذلك حظائر الحيوانات تكرم وسياق المزارع. أما بالنسبة لإحصائيات 2025 فارتفعت من 409 إلى 572 بلاغ.
1: إيش الأسباب الأكثر تكرار اللي دائما تتكرر، أسباب تكون للأسف مكررة؟
2: هي الحرارة لها دور كبير في هذا، لكن بعض قلة وعي المزارعين بإجراءات السلامة هي تكون من الأسباب الرئيسية لانتشار الحرائق.
1: طيب التوعية المجتمعية إلى أي مدى يمكن أنها تسهم في الاستجابة السريعة في تقليل الخسائر، سواء كان خسائر بشرية أو مادية؟
2: لا أكيد أنه إذا كان الأشخاص المعنيين بالمزارعين والقائمين بأعمال الزراعة إذا كانوا عندهم الخلفية الوقائية أو كيفية التعامل مع مثل هذه الحرائق، فأكيد أنهم بيكون تقلل الحرائق أو سرعة انتشار هذه الحرائق.
1: طيب التقنيات الحديثة ودورها أو أنظمة الإنذار والمراقبة في الحد من حرائق المزارع مستقبلا لا سمح الله، هل لها دور كبير؟
2: أكيد لها دور كبير، ومعنا قسم الحماية والسلامة العامة قائمين بدورهم لنشر مثل هذه، وكذلك التكييف معنا احنا في حاليا في فصل الصيف خاصة في كيفية التعامل مع حرائق المزارع على الموسم الصيف، تكييف الرسائل التوعوية، كذلك نشر دوريات الدفاع المدني والإسعاف في الأماكن التي ذكر فيها الحرائق، وكذلك تجهيز المعدات سواء خفيفة أو ثقيلة للتعامل مع هذه الحرائق لتكون بكفاءة أكثر.
1: حلو، أيضا واحد يركز على موضوع الإنذار المبكر والمراقبة لأي حالات قبل حدوثها. طيب معك النقيب جمال الكلمة.
2: تفضل.
1: طيب إيش الرسالة اللي توجهوها لأصحاب المزارع والمزارعين والأسر مع دخول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة؟
2: نطلب من تدعو دائما هيئة الدفاع المدني والإسعاف بالالتزام بإجراءات السلامة والصيانة الدورية والتعامل الآمن مع مصادر الإشتعال. فمثلا بعض الأحيان يصير مثلا كما سلفنا وتكلمنا قبل لحظات عن موضوع مثلا بعض الأحيان مطلوب من أولياء الأمور مراقبة الأطفال وعدم تركهم ترك مصادر الإشتعال بين أيديهم حتى لا يؤدي ذلك إلى إشعال النار في أماكن مثلا أماكن المزارع، وأنت عارف في فصل الصيف مع ارتفاع الحرارة فأكيد أنها تزيد الحرائق.
1: كل التحية لك نقيب جمال بن عبد الله بن سيف الجهوري من الإدارة العامة للإسعاف، بارك الله فيك على هذا التوضيح وهذه الجرعة التثقيفية والتوعوية.
2: يعطيك الصحة والعافية وإن شاء الله المتواصلين على الخير بإذن الله.
1: يا أهلا وسهلا فيكم. إذن كان هذا حديثنا حول الجهود المتواصلة اللي تبذلها الجهات المختصة للوقاية والاستجابة السريعة، وركزنا كثير على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الصيف، وكثير من المزارع للأسف تكون أكثر عرضة لاشتعال الحرائق، خاصة مع جفاف الحشائش، كثرة المخلفات الزراعية، سرعة انتشار النيران، بفعل أيضا الرياح الغير متوقعة والحرارة العالية. وهذا كان حديثنا، نتواصل معكم مستمعين الأكارم في البعد الخامس، ونأخذ كذا فاصل بسيط وبعدها أيضا نقترب من ضيف وموضوع آخر من خلال استضافتنا لأحد المتحدثين داخل الاستوديو بعد هذا الفاصل بمشيئة الله.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس

0: 9 من ذي الحجة 1447 هجريا الموافق 26 من مايو لعام 2026 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 من مايو الجاري. وكل عام إلى الله أقرب وللجنة إن شاء الله أسبق ولفعل الطاعات أرغب يا رب العالمين. ونأمل كذا يكون عيد سعيد ومبارك على الجميع. وأكيد مستمعين الأكارم، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تكثف هيئة حماية المستهلك جهودها الرقابية وفي الوقت نفسه الرقابية والتوعوية على مختلف الأسواق، خصوصا أسواق وحظائر بيع المواشي، بهدف ضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين والحد من أي ممارسات تجارية تكون غير عادلة. وفي هذا الإطار بسلط الضوء على أبرز الجهود والخطط والإجراءات اللي تنفذها الهيئة، هيئة حماية المستهلك، خلال هذا الموسم، إلى جانب دورها التوعوي والرقابي في تعزيز بيئة استهلاكية تكون آمنة ومتوازنة. ينضم معنا عبر الاتصال، دائما هو ضيف عزيز على البعد الخامس وأيضا ضيف غالي في الشبيبة، أخي الفاضل خالد بن سالم سيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق والمتحدث الرسمي بهيئة حماية المستهلك. كل عام تب ألف خير.
1: وانت بخير وصحة وسلامة أستاذ حفيظ، ونشكركم على هذه الاستضافة ونرحب بالمستمعين الكرام عبر إذاعتكم المتميزة دائما.
0: يا مرحبا وسهلا فيك، أبرك الساعات والأوقات أن نسمع صوتكم ونحظى أيضا بهذه الفرصة والحديث معكم عن قرب، ونجيب أيضا عن استفسارات وأسئلة كثير من المستمعين والمتابعين. طيب، نتحدث عن أبرز الجهود الرقابية اللي تنفذها الهيئة على أسواق وحظائر بيع المواشي خلال هذه الفترة بالتحديد.
1: والله أشكركم أخي حفيظ على إتاحة الفرصة لنا بإبراز دور الهيئة في المواسم، وخاصة قبل عيد الأضحى المبارك. الله يبلغنا يا لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله. طبعا الهيئة تقوم بدورها المنوط في الرقابة على الأسواق، الحفاظ على استقرارها، للتأكد من مدى توفر السلع بالكميات المطلوبة أو حاجة السوق. طبعا الهيئة تقوم بدورها للرقابة على عدة قطاعات، مثل ما تفضلت أخي حفيظ، ممكن قطاع بيع المواشي يلعب دور مهم وخاصة في عيد الأضحى المبارك. طبعا ما يخفى عليك احنا لا نهمل القطاعات الاخرى، فيه تشكيل فرق ميدانيه، متابعه مستمره لاوضاع السوق، مدى التزام اصحاب المنشات التجاريه لقانون حمايه المستهلك ولا احد التنفيذيه. كان لدينا اليوم زياره بامانه تكاملا وشراكه مع الاخوان في وزاره الثروه الزراعيه والحيوانيه وموارد المياه. طبعا كانت لدينا زيارة على مستوى مدراء عموم، تم التأكد من توفر المواشي التي سوف يتهافت إليها المستهلكين لشراء أضاحيهم. طبعا تأكدنا من التزام أصحاب الحظائر، تم توعيتهم بالقانون، ما هو واجباتهم، ما هي حقوقهم. تأكدنا من وفرة الأضاحي. طبعا كانت هناك جلسات نقاشية مع الأخوان في وزارة الثروة الزراعية والسمكية موارد المياه، تأكدنا من أن الكميات لله الحمد كميات تفوق حاجة السوق، بلغت 200 ألف رأس غنم وصلت اللي هي الأضاحي الصومالية.
0: نعم.
1: وهذا كان بجهود مشتركة بين الجهتين بالتنسيق مع الموردين. تم متابعة هذه الأضاحي، ونؤكد أنها متوفرة، وهنا يلعب المستهلك دور في كيفية انتقاء أو الذهاب أو التحري عن الأسعار الأفضل. طبعا السوق تنافسي، المستهلك يمكنها التوجه إلى عدة حظائر وعدة مواقع، التأكد من السعر المناسب له واقتناء أضحيته إن شاء الله.
0: جميل. طيب، أكيد في هناك استعدادات مبكرة من قبل الهيئة للمواسم الاستهلاكية. إذا جينا نتحدث أيضا عن استعداداتكم لهذه المواسم قبل فترة كافية عشان تضمن الجاهزية ومتابعة

0: حركة الأسواق بشكل استباقي.
1: نعم، هي كان فيها بأمانة خلال الفترة الماضية كان في تنسيق مع جهات الاختصاص، تأكدنا من العروض التخفيضات اللي موجودة في الفترة الحالية، مدى التزامهم بالنسبة الممنوحة كعروض وتخفيضات للمحلات التجارية. تم التأكد أو تكثيف الرقابة على القطاعات التي سوف يتوجه إليها المستهلكين خلال الفترة القادمة، تأكدنا من التزامها. تم توعية أصحاب المنشآت التجارية بالالتزام بوضع الأسعار، بالالتزام بتوفير السلع البديلة، ونؤكد للمستمعين الكرام أن الأوضاع مطمئنة والله الحمد، الأسعار سوف تكون تنافسية وهذا اللي نتمناه ونسعى إليه. طبعا شركائنا دائما المنشآت التجارية والتجار تم توعيتهم، تم الجلوس مع الموردين، تم إعطائهم أو إشراكهم في الوضع الراهن، لأنهم شركاء في المعادلة اللي هي بين المستهلك والتاجر وهيئة حماية المستهلك، لضمان أن يكون السوق آمن، السوق مستقر إن شاء الله.
0: بإذن الله. خلينا شوية أستاذ خالد ركز على القطاعات الأكثر والمخالفات المكررة المرصودة خلال الحملات في مثل هذه الحملات الرقابية الموسمية.
1: نعم، هي بأمانة أستاذ حفيظ يعني ما يخفى عليك، يعني إحنا خلاص تعودنا خلال السنوات الماضية، لدينا إحصائيات تم تحليلها، عرفنا وش هي القطاعات، يعني تكثر البلاغات خلال، نتوقع كثرة البلاغات خلال قادم الوقت على بعض القطاعات. كثفنا عليها الزيارة، منها الخياطين اللي يقول لك أنا ما وصلتني ملابسي،
0: صحيح، الأقمشة وغيرها،
1: الأقمشة، الأحذية، يعني كثفنا الزيارة خلال الفترة الماضية وعيناهم أن سوف يتم اتخاذ الإجراءات في حال عدم التزامكم. تأكدنا من التزامهم بأمانة، يعني هي خاصة في جميع المنافذ البيع، تكلم عن منافذ البيع لا تقتصر على الأسواق العادية وإنما تشمل المتاجر الإلكترونية، نفس الشيء تابعناها، شفنا بلغتنا بعض البلاغات تعاملنا معها، وجهناهم أنهم يكونوا ملتزمين خلال الفترة القادمة. طبعا ما يخفى عليك الملابس والجماليات، هذه قطاعات مهمة خلال الأيام القادمة، وخاصة أن الرواتب على الأبواب طبعا بتكثر فيها القوة الشرائية خلال هذا الأسبوع، نهايته لحد عيد الأضحى المبارك. طبعا تمت الرقابة، القطاعات بأشملها اللي هي نحس أنها بتكون فيها زيادة مبيعات توجهنا لهم، حاولنا قدر المستطاع نوعيهم، فهي التوعية رقابة استباقية احنا نعتبرها على أساس أن نشوف الأوضاع ونتابعها بكثب وعن قرب.
0: جميل، الله يعطيكم الصحة والعافية. يعني إذا جينا أيضا نتحدث عن هذه الجهود في الحد من هذا الاستغلال وارتفاع الأسعار وأي ممارسات استغلالية خلال موسم العيد، أكيد أنتم جالسين تركزوا على موضوع أيضا كذلك الأسعار، ما يكون في ارتفاع ملحوظ أو مبالغ أو غير مبرر.
1: صحيح، بالفعل إحنا مثل ما قلت لك أخوي حفيظ، يعني الأسعار القطاعات أو ليس جميع المتاجر اللي موجودة، نتمنى أن يكونوا كلهم ملتزمين، لكن في بعض الأحيان نجد في استغلال، نجد في ملاحظات يتم اتخاذ الإجراء اللازم القانوني ضد هذه المنشآت التجارية، مخالفتهم، اتخاذ الإجراءات في حال ارتأينا أو عرفنا أن فيه ارتفاع غير مبرر يتم مخالفتهم مباشرة. طبعا رصدنا بعض المخالفات خلال الفترة الماضية والله الحمد، نؤكد أنهم التزموا وعادوا الأسعار على ما كانت عليه، والمتابعة مستمرة. طبعا يعني متابعتنا ليست لحظية، بعد المخالفة نقوم بمتابعة المحل المنشأة التجارية للتأكد من التزامها بعد المقالة.
0: كثير الموضوع بالنسبة إلى الناس خاصة في فترة العيد الكبير عيد الأضحى مركزين على شراء الأضاحي. هنا أيضا نحب نركز على أهم الحقوق عند شراء هذه الأضاحي اللي وجب على المستهلك أن يعرفها.
1: طبعا حق المستهلك واضح في الأضاحي، حقه أن يكون السعر معلن، السعر واضح، طبعا تم تكثيف الرقابة على الحظائر التي تخضع لقانون حماية المستهلك اللي هي موجودة في مسلخ العامرات، موجودة في مسلخ المعدل التابع لبلدية مسقط. تم زيارة جميع الحظائر، التأكد من وضع الأسعار، المستهلك له الخيار في اختيار أضحيته حسب ما مقدرته طبعا، وتكون أهم شيء الأسعار واضحة للمستهلك، فهذا حق من حقوق المستهلك ولا نتهاون فيه. حال أنه وجدنا أي حظيرة غير واضحة للأسعار يتم مخالفتها مباشرة. ومثل ما قلت لك اليوم كان عندنا زيارة، ولله الحمد كانت مطمئنة، الجميع ملتزم، ونتمنى للمستهلك أنه قالت أن توجه لشراء أضحيته ما يلقى إلا السعر موجود إن شاء الله.
0: جميل. تعامل الهيئة إذا جينا نتحدث عن هذا الجانب مع البلاغات، مع الشكاوى الواردة خلال موسم عيد الأضحى، أكيد في استعداد تام للتعامل مع كل هذه الأمور أستاذ خالد؟
1: نعم، إحنا لدينا والله الحمد مركز الاتصال، أرقام مجانية للمستهلكين، نعول على المستهلك الكثير، و في حال أنه وجد أي مخالفة من منشأة تجارية الاتصال مباشرة وتقديم بلاغ أو تقديم شكوى. طبعا الهيئة لديها منظومة حماية ومنظومة متكاملة، من خلالها يتم إحالة البلاغات مباشرة لمأموري الضبط القضائي. مأموري الضبط القضائي متواجدين في الأسواق في الفترتين في جميع الأوقات بأمانة، يعني المناوبين معنا يستلموا البلاغات في أي وقت ويتحركوا مباشرة. أن جدول مناوبات للتأكد من اتخاذ الإجراء في أسرع وقت ممكن في حالة وردنا بلاغات. هنا نعول على المستهلك الكثير في الإبلاغ في حالة وجد أن هناك منشأة تجارية غير ملتزم.
0: جميل. أساس نستفيد من العشر دقائق الأخيرة قبل أذان العصر الفترة الدينية. طيب أكيد محتاجين أنتم مزيد من التنسيق خاصة فيما يتعلق بالحملات الرقابية، تكامل هناك جهود بين الجهات المختصة عشان تحققوا رقابة أكثر تكون شمولية وفاعلية. إيش طبيعة هذا التعاون بين هيئة حماية المستهلك والجهات الحكومية والأخرى خلال الحملات الموسمية اللي جالسين تشتغلوا عليها ومحتاجين أيضا تكاملية بينكم وبين القطاعات المختلفة؟
1: أنا في التكاملية موجودة، التنسيق موجود والله الحمد، لدينا تنسيق مباشر مع الأخوان في وزارة التجارة، لدينا تنسيق مباشر مع الأخوان في بلدية مسقط والمحافظات، نفس الشيء ما ننسى البلديات الأقليمية. طبعا جميع المحافظات يقوموا بنفس الوتيرة ولهم جزيل الشكر على الجهود المبذولة. طبعا نقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية للحفاظ على استقرار الأسواق، وكل يعمل حسب القانون والتشريعات اللي تخصه. طبعا مثل ما قلت لك اليوم كان عندنا زيارة تكاملية في تنسيق مباشر مع الأخوان في البلدية، مع الأخوان في وزارة الثروة
0: الزراعية
1: والسمكية وموارد المياه، تم التنسيق معهم، والأخوان في وزارة التجارة نفس الشيء مكملين جهود معنا. فهذا كله لإعطاء أو استقرار للحفاظ على استقرار الأسواق وإعطاء الحقوق للمستهلكين.
0: جميل. يبقى الأهم أن نعزز من ثقافة الاستهلاك الواعي لدى أفراد المجتمع خلال موسم العيد، لأن أحيانا كثير في كل موسم نكتشف أن إحنا بالغنا أيضا في أمور التسوق وخذينا أشياء ما كنا نحتاجها، ولكن أكيد بدوركم أنكم جالسين تعززوا ثقافة الاستهلاك الواعي من خلال نشاط وعمل الهيئة.
1: صحيح، من الجانب التوعوي لا ينقصر على أصحاب المنشآت التجارية أخوي حفيظ، بل يذهب إلى مدى أبعد، يذهب إلى المستهلكين، يتم توجيههم، إعطاهم جرعات إعلامية توعوية، نعول عليهم الكثير مثل ما قلت لك لتعريفهم ما هو قانون حماية المستهلك، ما هي حقوقهم، ما هي واجباتهم. طبعا المستهلك يجب أن يكون شراءه متوازن، يجب أن يتوازن ويفكر قبل الشراء. طبعا الناس تتهافت في شراء الملابس هذه الفترة، خذ ما أنت بحاجة إليه، وهذا شعارنا دائما، واترك ما أنت لست بحاجة إليه. طبعا حتى في جانب الخضار والفواكه، يعني تحصل أن بعض من المستهلكين يأخذوا فوق حاجتهم، فهنا يعني نحاول أن نوجه رسالتنا من خلال إذاعتكم المباركة المفضلة لدينا، بارك الله فيكم، للمستهلكين بأنكم توازنوا في شراء السلع التي أنتم بحاجة إليها. والمقارنة تلعب دور كبير أخي حفيظ، يعني مقارنة الأسعار تتيح للمستهلك أن يحافظ على الأموال بدل ما تروح بطريقة، يعني في سلع ممكن أن يحصل أسعار أفضل منها، فالمقارنة دائما توفر على المستهلك وتحافظ على أمواله قبل الشراء.
0: جميل. أهمية هذا كثير يهمني الموضوع، أهمية يعني التزام الباعة بالإفصاح الواضح عن الأسعار في الأسواق، وإحنا نركز أكثر شيء على الباعة والتجار، أنهم دائما يفترض هذا أيضا يكونوا شفافين في واضحين في موضوع الأسعار. أستاذ خالد،
1: نعم، هي الأسعار هذا حق من حقوق المستهلك، يجب على صاحب المنشأة التجارية وضع الأسعار واضحة للمستهلك. وبالنسبة للتكامل، يعني احنا دائما متكاملين مع الجهات، جهاز ضرائب ما شاء الله متكاملين معهم، نفس الشيء لازم صاحب المنشأة التجارية لما يضع السعر يكون مشمول بالضريبة في حال ان المنتج مشمول بالضريبة. وهنا نحاسب من تسول له نفسها أن يضلل المستهلك، أن يحط له سعر وبعدين يتفاجأ أنه يدفع سعر أكثر من المعلن عنه ويقول لك هذه ضريبة. فيجب على صاحب المنشأة التجارية وضع الأسعار مشمولة بالضريبة حالة أن المنتج مشمول بالضريبة. فأنا المستهلك يكون واضحة عند الأسعار، حتى وصف المنتجات أخوي حفيظ، يعني نعم. المنتجات لازم تكون واضحة، البطاقة الوصفية الموجودة في المنتج يجب أن تكون واضحة للمستهلك، يستطيع من خلالها انتقاء السلعة اللي تناسبه، ما يتفاجأ اشترى سلعة ويتفاجأ أن ما هي السلعة اللي صدقت. هو يحتاجها.
0: صدقت.
1: فالبطاقة الوصفية نؤكد عليها، يتم مراقبتها في المحلات والمنشآت التجارية، ونلزمهم بوضع الوصف في البطاقة الوصفية للمنتج نفسه.
0: جميل. طيب إيش هي طبيعة الإجراءات والعقوبات اللي يتم اتخاذها بحق المخالفين خلال الحملات الرقابية أستاذ خالد؟
1: طبعا إحنا العقوبات تختلف أخوي حفيظ، يعني أن القانون حماية المستهلك ولائحة التنفيذية نظمت هذا الجانب. طبعا العقوبات تكون في حالة ارتأينا أنها تكتفى في أول مرة بالإنذار، نكتفي بالإنذار الكتابي. في حالة أن وجود تكرار لنفس المنشأة التجارية ونفس المخالفة يتم إعطاء غرامة إدارية، في حالة التكرار خلال سنتين يتم مضاعفة الغرامة الإدارية التي يتم تحديدها بناء على أسس تكون من 0 إلى 1000 ريال كحد أقصى. طبعا هذه الغرامة الهدف منها ردع، أو في حالة إن ما انتصح بالإنذار الأولي تكون رادع له كغرامة في المرة الثانية، ويتم مضاعفتها في المرة الثانية واللي بعد.
0: جميل. احنا تقريبا متبقي اقل من 3 دقائق، نحاول كذا نطرح فيهم اسئله سريعه ونختصر طبعا الاجابه. طيب اكيد الفرق تنزل الى السوق وتقوم بدورها الرقابي خلال موسم الاعياد بشكل عام والمناسبات الاخرى، لكن لا زال اكيد التحدي اللي واجه هذه الفرق على ارض الواقع. ربما يعني نختصر بعض التحديات اللي جالسه تواجه الفرق الرقابيه في الخارج.
1: والله لله الحمد كانت في تحديات، وبسبب المنظومة حماية، المنظومة اللي تشنتها الهيئة، الخدمات المقدمة للمستفيدين كانوا مستهلكين أو تجار، سهلت علينا المهمة واختصرت في بعض الأحيان الإجراءات اللي كانت متعبة في بعض الأحيان. طبعا السوق واسع، السوق مترامي الأطراف ويحفيض، يصعب على المستهل على المأموري الضبط القضائي التوجه إلى أغلب المحلات التجارية، وخاصة بقرب من المواسم. احنا نحاول قدر المستطاع أن نغطي القطاعات اللي نشوف أن المستهلكين يتسوقون منها. طبعا تحدي اللي هو زيارة عدد كبير أو الرقابة على أغلب المنشآت، هناك مثل ما قلت لك نعول على المستهلك أنه يكون شريك في الرقابة، معنا يكون عيوننا في الأسواق. نتمنى منهم أنهم في حال أنهم رصدوا التواصل معنا مباشرة، وسوف يجدون المأموري ضبط القضائي متواجدين في الأسواق للتأكد من البلاغات واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.
0: جميل. في سؤال أخير أحتاج إجابة أيضا مختصرة، إيش هي الخطط والتوجهات المستقبلية اللي جالسة تشتغل عليها الهيئة لتطوير الرقابة على الأسواق خلال المواسم؟
1: طبعا إحنا لدينا المديرية العامة للدراسات تقوم بأخذ البيانات، المخالفات، القطاعات، تحليلها، دراستها، عندنا خطط مستقبلية لتسهيل الأعمال الميدانية، ويددنا خطط لوجود استخدام التقنية الحديثة إن شاء الله بتكون متواجدة في القريب العاجل. طبعا الهيئة لم تنتهي من إعطاء جميع الخدمات أو التسهيلات لمأموري الضبط القضائي، في القريب العاجل سوف يتم تدشينها كمرحلة ثانية. هذه بتساهم أو تساعد مأموري الضبط القضائي في الحفاظ في الرقابة على الأسواق إن شاء الله، وهذه من الخطط المستقبلية اللي يتم تدشينها في وقتها إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعطيك الألف عافية أستاذ خالد بن سالم السيابي، مدير دائرة التنظيم ومراقبة الأسواق والمتحدث الرسمي لهيئة حماية المستهلك.
1: الشكر موصول لكم أخي حفيظ والمستمعين الكرام، ونتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد.
0: آمين وإياكم يا رب العالمين. وإذا هذا كانت لمحة حول أهم الاستعدادات اللي تقوم فيها هيئة حماية المستهلك على قطاع أسواق وحظائر بيع المواشي قبيل عيد الأضحى المبارك. نطلع فاصل لأذان العصر، بعد هذه الفترة الدينية نختم معكم هذا اللقاء.
2: شباب شبيبة 97.5 مسقط و98.5

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

إذن بهذه الوقفة نكون وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء وحديثنا مع أيضا المتحدث الرسمي لهيئة حماية المستهلك. ونقول دائما يبقى الوعي شراكة والمسؤولية جماعية، والوطن يكبر دائما بتعاون الجميع، مؤسسات ومجتمعا ومستهلكين يحملون وعيا يحمي السوق ويحفظ الحقوق. وفي البعد الخامس عبر الشبيبة في تردداتها 97.5 في مسقط والباطنة، في ظفار 98.5 ومنصة اليوتيوب ومنصة الإكس. دائما ما نفتح مساحة تكون هذه المساحة قريبة من الناس، تنبض بصوت المجتمع، تؤمن أن لكل مستمع قصة تستحق أن تروى، وفكرة تستحق أن تناقش، وقضية تستحق أن تجد من يصغي لها باهتمام ومسؤولية. هذه المنصة وجدت لكم، نستمع إليكم، نتبنى أفكاركم، نناقش همومكم وتطلعاتكم، ونحاول أن نكون الجسر الذي يصل صوتكم بكل صدق ووعي ومحبة. ومن عمان نواصل الحكاية ونمضي معكم دائما نحو وعي أجمل ووطن يزداد تماسكا وثقة وإنسانية. إلى هنا أيضا أختم هذا الحديث واللقاء. كنت معكم أنا في تقديم هذه الحلقة حفيظ جعبوب، في الإعداد والإخراج الزميلة أشواق العمري، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نلتقي فيكم في الغد في نفس المكان والزمان، وفي أمان الله.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 إلى 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: ظاهر ان اليوم الطريق سالك.
1: ليش يعني؟
2: سالك والشارع هناك واقف.
0: انا احس انه
2: سالك.
0: ها؟
2: يمكن انك واصل من قبل.
0: من اي جهه؟
2: ياي من جهه يعني الشارع السريع.
0: أيوة.
2: في هذه الجهه.
1: هي من وين؟ من وين
0: اي السريع؟ السريع ترى من اي مكان؟
2: شايف يعني يوم تجي من الشارع السريع انزين تمر خلاص تمر تعدي غلاء وبعدين تدخل انزين بتيك قبل العذيب الأنصب الطوفي.
1: بداية المكان من وين؟ من اي اتجاه يعني جاية
2: كذي؟ ها
1: هي يعني وش كذي؟ ها
2: من السيب.
1: اوكي الحمد لله وصلت عيد.
2: الحمد لله.
0: انا ما فهمت الطريق.
1: قالت من السيب.
0: ما فهمت حاجه. من السيب.
2: شفت سلمى يستلموني من البدايه.
1: من السيب جايه. من السيب.
0: من السيب
1: وصالك الحمد لله طريقها.
0: في زحمه يعني؟ في زحمه
2: شويه كي. ها يوقف الشارع سوي بريكات
0: شي يعني. زحمه
2: يعني تقريبا.
1: أيوة. زين زين.
0: وش البريكات في
1: عشان كذا؟ الحمد لله
2: عيد. ابيكم تشترين بالشوارع تصدرين يعني.
1: لا لا عيد ابرارها بس هو وايد بريكات. قول ليش؟
2: ليش
1: اصلا هي كيف تسوي بريك وتمشي حبه حبه؟
2: شايفتني يا نور كيف السوق؟
1: يا بوي حبه حبه عيد.
2: أيوة.
1: ما ادري بتركب مع ابرار.
0: انت
2: يبالي تاكسي.
0: لو جيتي بالتاكسي احسن. لا لا الطريق ما اعرف فين. من تدخل جاي من السيب صح؟
1: ايه.
0: وراح الطريق العامرات ولا وين؟
2: ليش المعامرات؟
1: لا لا لا غلا غلا غلا
0: راحت.
1: لا
2: يعني يوم تبي تمشي بترجع تروح من السيب ما بتمر شارع سريع بيك ذاك غلا هناك محطة بترول.
0: حلوة.
2: تعديها.
0: حلوة.
2: بعدين هناك مخرج العذيب الأنصب تعديه.
0: أيوة.
2: بعدين هناك العامرات الغبرة ما أعرف إيش. أنت تروح صوب الغبرة.
1: عاجبني فيها حافظة اللوائح زين زين.
0: عشان كذا واصلة بدري. وانوالكم الحمد لله على السلامة بعد.
1: الله يسلمك عيد. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
1: كانت طريقة سالك جميل رائع.
2: الحمد لله.
1: والحمد لله رب العالمين. بس شوية حرارة عشان كذا مستمعينا. هلا هلا في صيانة المركبات.
2: أيوة.
1: هالوقت
2: بس قبل عيد أنا بسأل أنوار سؤال. أنت مثل يوم تعرفين بالشوارع والطرق ما هي الجاية.
0: وليش تستاذنيني يعني عادي سليم.
1: بس بداية الحلقة
2: لأن على بالي نفس الشيء بتسألي إن هي مثلي ما تعرف الأشياء.
0: نفس السؤال قصدك؟
2: أي يعني لا لا يعني إن ما تعرف نفس هي قمة الطرق والأشياء والوصف ولا عادي؟
1: تذكرون لما ماخذين لما سوينا هذاك موضوع الحلقة تبع
2: جوجل ماب.
1: جوجل ماب.
0: أيوة.
1: أنا كان هالناس
2: مثل
1: اللي 24 ساعة بجوجل ماب.
0: إنزين اختصروها اختصروها. أنتم المكان اللي تروحوا له يمكن أكثر من 10 مرات بعدكم ما تحينوا فاخذوا لكم تاكسي. أحسن خذ تاكسي يوصلكم المكان بسرعة يعني. ها يوصلكم المكان بسرعة
1: يعني؟ لا لا بعدني أوصل أنا أسرع.
0: رد على الفنان.
1: برد عليه.
2: شو تكاسي يسرعون أحيدهم؟
0: ها
2: تكاسي يسرعون عشان يجاوزونك؟
0: لا لا
2: ويوقفون بعدين أقصى اليمين وخلص عاد هناك يوقفون.
0: لا بس صحبت.

0: وابرار ما بيخلونا نوصل لكم اليوم، ونحن عشان ناخذ تاكسي ونوصل لمستمعي اذاعه الشبيبه لبرنامج تو الناس. نرحب فيكم جميعا وبكل من انضم الينا في الدقائق الماضيه. نمسى عليكم بمساءات يوم الاثنين، الاثنين الباسم.
1: يا اخي اللي ما يشبهه اثنين، اللي ما يشبهه اثنين
2: عاد، هاي تحريف يعني تحريف.
0: هذا مالك انت، بس احنا اتفقنا على الاثنين الباسم وحرفيا باسم مستمعينا.
2: باسم صحيح. وانا من عند الباب مبتسم.
1: لا ابتسامتك ما شاء الله. بس عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله، ونرحب بكل مثل طبعا مثل ما قالت أنوار اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا في مواقع التواصل الاجتماعي، وأكيد على ترددات إذاعة الشبيبة في مسقط على 97.5 وأيضا شمال وجنوب الباطنة، وهناك في ظفار على 98.5.
2: أكيد نحن كذا نذكركم، وأتوقع حافظين المستمعين، لكن كذا كتذكير أرقام التواصل على رقم الواتساب 9479997.
1: ما سمعت
2: رأيكم بالبطء؟
1: ما سمعت مش بطء، هو أنا ما سمعت،
2: لا كذا يعني بطيئة كستويت رقيقة. نحن غيرت صوتي، صرت رقيقة.
1: لا يحتاج المتابعين خلاص الحين عن سياراتهم
2: أكيد هم عارفين. أنا أسمع الكلام من عند أنوار، فأكيد على رقم الواتساب 9479997 أو أيضا عبر الاتصال على 24924.
0: 24990000 بانتظار مشاركاتكم أكيد مستمعينا ومداخلاتكم على موضوع حلقتنا وأيضا مواضيعنا المختلفة اليومية والأسبوعية مستمعينا. إن شاء الله في يوم الاثنين يوم أكيد مليء بالإنجازات وتحقيق الأهداف. أمس قلنا يوم الأحد دائما بداية أول يوم أسبوع يعني نحط أهدافنا اللي إن شاء الله بإذن الله تعالى راح نحققها في أيام الأسبوع، بس أجمل ما في يوم الاثنين، وأنا أتفق مع أبرار أن يوم الاثنين
1: بس أبرار
0: باسم.
1: وأنا إيش أنا؟
0: أنت لا قلت
1: يعني كيف مع أبرار بس
0: أتفق معاك وأبرار أبرار زين كذا
1: أوكي كذا زين
2: تراضي الجميع أنوار
0: كذا أبرار اثنين ما يشبه اثنين لأنه حقيقي تبدأ فيه تحقيق الإنجازات، تحس بالإنجاز، تحس وأنت جالس خلاص تنجز الأشياء اللي حطيتهم كأهداف يوم الأحد. أما باسم لأنه لما تنجز أكيد راح تكون سعيد وراح تحس بإذن الله تعالى بالراحة النفسية ودافع للأيام القادمة لإنجاز أفضل وأكبر.
1: وما ننسى أن اليوم الاثنين طبعا هو أول أيام ذي الحجة، كل عام وانتم بخير
0: وانتم بصحة
2: كل عام وانتم بخير أكيد، ويعني هذه أيام فضيلة وإن شاء الله الله يتقبل منا جميع الأعمال يا رب.
1: اللهم آمين آمين يا رب العالمين.
0: أبرار جاهزة
1: بالخير.
0: أنا يهمني أنت جاهزة.
2: أنا وايد جاهزة. أنت جاهزة؟ أنا متحمسة حق العيد.
1: أنا هذه قلتها، أمس قلت هذا الموضوع،
2: قلت أنا ما حد من البنات
1: ما أبدا أنتم ما تستعدوا حتى لو يعني ها على صلاة الفجر على أذان الفجر.
0: أيوة
1: وأنتوا بعدكم أيوة. ما مخلصين، أنتوا بعدكم في الأسواق.
0: شوف هذاك ما يسمى ما مخلصين، هذاك يسمى مخلصين
1: بس
2: آخر لمسات.
1: لا مش آخر
0: لمسات،
1: لا ما أعطيك ما تعطي هذا التعريف أو هذا المفهوم. مش آخر لمسات إن بعدنا لا مشككين إنه
2: شيء ناسي
1: إحنا مخلصين ولا ما مخلصين.
0: سبحان الله يمكن نسيان شيء.
1: وأهلا وسهلا بأمال وأخي العزيز سعيد الحجري، أهلا وسهلا، نمسي عليكم بالخير. نعم انتم في برنامج تو الناس، احنا معاكم من الساعة 5 لين 8 المساء.
2: وأكيد طبعا عبد العزيز من قطر يقولكم كل عام وأنتم بخير، ولكل مستمعين الشبيبة كل عام وأنتم بخير
0: وأنتم بصحة وسلامة يا رب.
1: وأنتم بصحة وسلامة ها مستمعينا. يعني أنت السؤال اللي طرحتيه أنوار زين نطرحه للمستمعين المتابعين، جاهزيتهم للعيد طبعا هو بعدنا احنا ما زلنا صحيح. لكن إن شاء الله أكيد في الحلقات القادمة راح نتكلم عن هذا الموضوع، بس زين شاركونا ها
2: أقولك بدنا راح نشارك
1: أيضا الأماكن اللي رحتوها وأخذتوا منها وكذا، يمكن إحنا نفكر إنه
0: شكلها إجازة طبعا العيد راح تكون شوية صغيرونة،
1: أعلنت
0: قصيرونة،
1: أعلنت الإجازة
0: أعلنت الإجازة وراح تكون قصيرة يعني
1: هي شوية. من يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى ويستأنف الدوام إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله تعالى.
0: شوية مشاوير يعني مشاوير داخلية ممكن تكون، لا تنسوا عرضنا لكم مختلف الولايات اللي ممكن إنكم تقصدوها في الحلقات الماضية. رحنا معاكم نزوة، ورحنا معاكم أكيد دماء والطائين، ورحنا معاكم لمسندم، وأيضا رحنا معاكم أكيد لمسقط في ولايات مسقط، رحنا الظاهرة، واليوم بنروح مكان ثاني.
1: بعدنا احنا ما زلنا في المحافظات وكذا.
0: ايوه
2: بنروح مكان
1: اليوم
2: انا حتى عن... اي محافظه
1: يعني احنا لما نتكلم ايضا عن الولايات
0: شوف كشغتها ارجوك شوف شوف شوف الابتسامه بس انت
1: احنا لما نتكلم عن الولايات أكيد بالإشارة إلى أن هذه الولايات أيضا فيها أسواق، أسواق مركزية، أسواق معروفة.

0: فيعني في بالنسبة للمحافظة أيضا حتى الولايات القريبة منها.
1: صحيح. والهبطة الهبطة مستمعينا خلكم جاهزين، وخصوصا هبطة نزوة، سوق نزوة.
2: وعلى فكرة نحن البنات دائما نشوف إن كل مكان. أيوه. حتى نحن عندنا، حتى إحنا عندنا كل مكان. بس انت تسمونها هبطة، حن نسميها اسم ثاني.
1: إيش تسموه؟
2: سوق السابع.
0: سوق سابع.
2: أيوه.
0: تختلف المسميات في الولايات، وايضا احنا عندنا اللي هي الحين بدت خلاص هذه الايام التهلوله.
1: التهلوله
2: عندكم التهلوله،
0: هي تبدا التهلوله من العدد. اول يوم ذي الحجه لغايه طبعا اللي هو قرب عيد الاضحى المبارك ان شاء الله،
1: بإذن
0: اللي
1: الله.
0: نتمنى ان شاء الله يكون عام او عيد سعيد للجميع باذن الله تعالى.
1: باذن الله. إذن مستمعينا نحن أكيد متواصلين معاكم في فقرتنا المختلفة في برنامج تو الناس، وتو الناس على إنكم تبدلوا الموجة. ما زلنا مستمرين معاكم، وراح نرجع لكم بإذن الله تعالى بعد الفاصل بسوالفنا وحكاوينا ومداخلاتكم اللي دائما ننتظرها. نعيد ونكرر، عبر الاتصال على 2499-0000، أما الواتساب فنحن بانتظار رسائلكم على 947-999-75.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: عودة مجددة لكم مستمعينا الأحبة، مستمعي إذاعة الشبيبة في برنامج جو الناس، البرنامج اللي راح يكون إن شاء الله بإذن الله تعالى معاكم من الساعة 5 لين الساعة 8. معي أنا نوار العلوي، عيد الخويطري وأبرار المشافري، وأكيد في الإخراج المرئي الزميل بدر البلوشي.
1: وأكيد هذه تحية مستمعي الكرام لكل من يتابعنا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي وترددات إذاعة الشبيبة 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، و98.5 هناك في صلالة 98.5. وبإمكانكم مستمعي الكرام لسماع أصواتكم على رقم 2499-00-00، ونقول السلام عليكم.
2: وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمس عليك أخونا العزيز عيد الخويطري، وأيضا الأخ أنوار والأخ أبرار ومخرجنا المبدع الرائع بدر البلوشي. بدر البلوشي أخي طلعوا على الواقع، عيد شوي معكم هناك في الاستديو
1: إن شاء الله كذا قبل في فكرة قبل العيد
0: إن شاء الله. إن شاء الله
2: بنعطيكم من سؤال بارسل يعني أحسن سيستوفيس يعني.
1: هو البدر هو البدر كذا يظهر كذا، بنخليه قبل العيد إن شاء الله تعالى.
2: وعلى أيضا أستاذنا العزيز سالم الجفافي،
1: يسمعوك الغالي، يسمعوك، أهلا وسهلا فيك.
2: يا مرحبا بكم. إحنا نقول يعني دخلنا في هذا الشهر، شهر ذي الحجة، أرفع سماعات التبريكات والتهاني إلى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه وولي العهد وأم الوطن، وإلى كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، وللأسرة المالكة وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: اللهم آمين. آمين.
2: وعلى كل من نوى إلى أيضا إلى
1: ديار المقدسة،
2: ديار المقدسة، وإن شاء الله يدعونا في ذاك المكان الطاهر.
1: اللهم
0: آمين. آمين يا رب. آمين. طمنا عنك يا سعد.
2: والله الحمد لله. شوف يعني الصيف أنا الصيف أنظر بمنظر بنظرة إيجابية يعني.
0: يا سلام عليك.
1: أحسن شيء، مثل بعض الناس اللي معنا في الاستوديو.
0: أنت من الأشخاص النادرين سعد.
2: لا شوف أنا أنظر بالنظرة اللي بيعق وزن صراحة فترة الصيف. يعني رغم يعني قلة استخدام احنا الرياضة، لكن يعني تقدر تقيس على نفسك، تقدر تعق وزنك، وتقدر يعني مثل ما تقول تحافظ على رشاقتك.
0: الشيمة خبرنا وش السر؟ وش السر؟
1: بسيطة بسيطة.
0: لا لا خلينا نسمع
1: بسيطة
0: منه.
1: أنوار.
0: نسمع منه.
1: لما قال الصيف قال انك يعني ممكن تخفف
0: الوزن
1: من الرياضة.
0: ايوه
1: اساسا هو يعني انت ما تاكل في الصيف سعد؟
2: لا انا اكل في الصيف، لكن
1: بس مختلف يعني اكيد عن الشتاء يعني.
2: انت حركتك شوف حركتك اصلا في فصل الصيف عق وزن فيها يعني. أيوه. فما بالك انت اذا تمارس الرياضه الاعتياديه.
0: أيوه. الله يهديك سعد، هذا من جيبك، خل عنك السوالف يعني. سعد انا اول مره اعرف المعلومات، حمستني سعد، فرحت الحين الصيف يخفض الوزن.
2: يخفض الوزن اذا كان صحت بتعق وزن. يخفض الوزن
0: بغير
2: تبعد عن الغاء. شوف تبعد عن الغازات وعن السكريات وتمشي على نظام غذائي. والله
1: هذا صيف وشتاء.
0: هذا في كل الفصول، لكن موضوع الحركة والأشياء يعني الحر الحين يحرق الدهون. تقول يا أنوار لا تأشر اليمين بعيد.
2: لا إذا تشتغل صح يحرق الدهون. إحنا في المزارع لما نمشي نحاول يعني نلهي يعني نلهي النفس بأي حاجة
1: وتشتغل
2: عمارنا يعني لازم يعني سبحان الله اجتهدنا اجتهاد ونحس لأن يعني النشوة كأنه شوية يعني الشيء اللي أديناه أو الشيء اللي قمناه به شوية ارتاحت النفسية وارتاح يعني. كل ما يطيح العرق منك كل ما سبحان الله يعني ينقص الوزن منك.
1: خلاص بنتبع إرشاداتك ونصايحك أخوي سعد.
2: وعليك بالعصائر. وعليك بالعصائر. العصائر اللي الطبيعية بعد عيد.
0: الله عليك.
1: خلاص
0: سعد. لكن على فكرة سعد أنت قلت لهم أني أنا أمشي في المزارع يعني يا عيد وبرار ما جالسين على كرسي
3: مزارع
0: وطاولة.
3: أيوة لا. بس لا
0: فيها مش السالفة.
3: السؤال كثرة التعرق يخفض الوزن ما حيد.
0: لا لا لا لا هو يعني يعتمد
2: يعني بالمجهود يعتمد على طبيعة الشخص.
0: أيوة بدل المجهود.
1: ساعة سويتنا سالفة انت هنا مع أنوار سويتنا سالفة. أنا بدي أتكلم عن الرياضة.
0: أنوار بالنسبة لي شات جي بي تي أروح أسألني أنوار ما أسأل شات جي بي تي. الله يعطيك الصحة والعافية.
2: نستفيد بعد من أنوار بالسالفة الرياضة.
0: والله نحن كلنا نستفيد من بعضنا أكيد ودائما سعد ولا يهمك إحنا بنجيب لنا شخص مختص هنا ويخبرنا عن الرياضة في الصيف كيف ممكن نحرق في الصيف لأنه حقيقة
2: والله إذا تجلس الحين في مكان شوية ما في تهوين مرة يعرق أصلا جسمك دايركت
0: صح
2: يعني.
0: بالضبط
2: والله بالمرة دايركت يعني على طبيعته بعد على طبيعتك أنت جالس
0: صحيح
2: يعني ما شاء الله تبارك الله. وإذا تتخذ صراحة قرار في عملية جسمه والله وزنك ينزل فترة.
0: إيه لكن خلنا بس نصحح المعلومة للمستمعين مش نعم. التعرق بسبب فصل الصيف اللي نزل الوزن لا لابد من بذل مجهود معين
1: الحركة يعني
0: الحركة
1: لازم
0: يعني.
1: تكون في حركة
2: هي الحركة ترى هي الحركة لازم أنوار إيه. الحركة لازم أقول لك في الحركة بركة.
0: أي أيوة والله بركة. ويا مرحبا بك يا سعد.
2: إحنا
0: بنفتح موضوع الحلقة معاك سعد.
2: نعم
0: أيوة نفتح الموضوع معاك واليوم نحن نتكلم عن الأشخاص اللي يقارنوا بعضهم بأشخاص آخرين بنجاحات أشخاص آخرين. هل يا ترى هذا يدفع سعد للنجاح أو للتحبيط؟
2: والله أنا بتكلم بنقطة أول شيء في بداية الموضوع أعتقد أن الإنسان لم يخلق في الأرض عبثا كل إنسان لم يخلق عبثا صراحة في الأرض أي إن كانت توجهاته أي إن كانت ما تقول أفكاره أي إن كان طموحه هذا واحد. بالنسبة لسعد أنا والحمد لله رب العالمين يمكن من صغري إلى الآن كل إنسان يعني أنا مثلا اليوم يعني أنوار اليوم أبرار اليوم عيد اليوم إذاعة الشبيبة أنا أعتبرها تقدير وامتنان لسعد. يعني أنا لما تكون مشاركاتي المختلفة ما هي مشاركات أنا في سألني يعني شخص في هذا الموضوع قال لي سعد ويش الدافع منك أنك عندك مشاركات مستمرة في إذاعات بشكل عام إن كانت الشبيبة إن كانت إذاعة الشباب إن كان برنامج بانوراما ويش الدافع أنك تكون عملية استمرارية معك هيش الخطة وهيش التوجه وهيش اللي في داخلك. قلت سبحان الله يمكن أنا مشيت على نظام المبادرات وأصبحت يعني الإذاعة ملاذ لسعد لأخذ المعلومة وأيضا لتطوير ذاتي لتطوير نفسي من أخذ المعلومات يعني التي تفيدني في الحياة.
0: نعم جميل
2: هذا توجه سعد. فلما أخذت وعطيت معه في الموضوع فقال لي لا سعد أنا كان تفكيري صراحة لك تفكير سلبي. قلت لي كيف؟ قال تفكير إن مشاركاتك إن هي عملية إنك تقارن نفسك بعيد تقارن نفسك بأنوار تقارن نفسك بأبرار تقارن نفسك بإعلامي. قلت لي لا اسمح لي يمكن أنت خذيت المعلومة إنك تشوف سعد في عملية مشاركات المختلفة إن توجهها عملية إن سعد يتصل معناته مقارن نفسي الآن خلاص. فقلت لي لا لا لا هني تبقى على حركة العقليات يا أخواني
1: أكيد.
2: أنت كل ما تفضل بنفسك بصراحتك كل ما أكثر خضيت المعلومة برحابة صدر وأيضا الشخص الثاني يتقبلك في المعلومة أن سعد يتكلم بنقاء سعد يتكلم يعني بعملية إفادة في أي كان الموضوع عملية حوار الموضوع من وإلى
1: أكيد.
2: فهي تعتمد على العقلية
0: صحيح.
2: بالنسبة لعملية المقارنات كل شخص يعني يصبح يعني كل شخص يعني يريد أن يكون أفضل عن نفسه يمكن أفضل عن زميله. لكن أنا سمت إيه هذا الحمد لله رب العالمين يمكن هذا نعمة كريمة وتربيت عليها إن صفة الحسد زايلنها من نفسي
1: وبعدين سعد الإنسان ترى بطبيعته أنه يقارن نفسه بالآخرين عشان يفهم موقعه هو وين وإيش الأشياء اللي يريد يقيمها في نفسه.
2: نعم نعم شوف أنا معي فريق مصنع على الضيافة الآن معي 60 شخص لكن كل أحترم في وجهات النظر في كل شيء يعيد وأشارككم الرأي ويشاركوني الرأي يعني ما أنا رئيس فريق وأنا أتخذ اللي أبي وأقول أنتوا لا أنا الصح في كل شيء لا أنا فاتح المجال للكل في وجهات النظر وأحترمها وأقدرها بحيث إيش يعني تعطيك أنت هني صفة الارتياح أنك أنت تقوم بدورك يعني على أكمل مجال أو تكون بدور صحي أو أيضا عملية احترام متبادل هنا.
0: صحيح.
2: إن هذا الشخص نقي معنا في كل شيء، فاتح صدره وقلبه لنا في كل شيء، ما يحاول إنه يمتلك أو يكون هو صاحب القرار في الشيء فأي كان يا أخواني. من
0: يعطيك الصحة والعافية يا سعد على هذه الكلمات الرائعة.
3: جزاك الله خير سعد.
1: وهي الخلاصة، هي الخلاصة سعد أيضا نحن نستفيد من الآخرين، ما نقارن بس نستفيد من الآخرين.
2: أنا ما أقارن، أنا والله أنا أتكلم كسعد الهدابي، مشاركاتي مع أي عملية مقارنة، بكثر هي عملية استفادة. وسبحان الله هذا الاستلهام لله سبحانه وتعالى عطاني من ثلاثة أشخاص حقيقة، من أخوي اللي أصغر عني، من عمي الله يرحمه، ومن مهندسنا، من مهندسنا العزيز الشيخ بدر بن ناصر الحدابي. هذا اللي هم عطونا صراحة الحافز، وسبحان الله يعني كيف هذا التوجه، كيف هي السعادة، كيف أنا ما أعرف صراحة. لكن بالأول والأخير أقدم لهم ذيل الشكر والتقدير صراحة على الحافز اللي عطوه لسعد دائما وابدا.
1: شكرا جزيلا سعد. لك يا سعد،
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
2: شكرا شكرا يا أخواني، بارك الله فيكم.
1: اللهم آمين، في أمان الله.
2: شكرا.
0: إذن مستمعينا أكيد الحين عرفتوا موضوع حلقتنا اليوم. في زمن أصبحت في حياتنا مكشوفة على وسائل التواصل الاجتماعي، صار من السهل أن نقارن نفسنا مع الآخرين بوظائفهم، إنجازاتهم، حتى تفاصيل حياتهم في بعض الأحيان. الحين سؤال مهم نحن نسأله مستمعينا اليوم، هل هذه المقارنة تدفعنا لنصبح أفضل صورة أفضل من أنفسنا، أم أنها تجعلنا أن نحن نبدو على أقل مما نحن عليه اليوم؟ في حلقة اليوم ومستمعينا نحن أكيد نقارن أو نناقش كيف ممكن للمقارنة نتأثر في حياتنا. هل ممكن أن تكون مصدر لنجاحات أكبر، أو ممكن تكون مصدر لإحباطات أكثر؟
1: وهل سبق مستمعي الكرام أنه دفعتك هذه المقارنة بشخص آخر إلى النجاح، أم رجعتك للخلف؟ وهل هي المقارنة بالآخرين تعطينا حافز عشان نكون نسخة أقوى وأفضل من السابق، أو إنها تخلينا محبطين؟ على 2499000 هذا اللي سمع أصواتكم مستمعي الكرام، وأيضا مشاركاتكم، وعلى 947999975.
3: على فكرة ترى المقارنة سلوك طبيعي، يعني المقارنة معروفة أمر فطري، لكن الأهم أنك لما تقارن نفسك بالآخرين ما يتولد عندك هذا الحقد، أو يعني الأفضل أنك يعني ما تقارن نفسك بالآخرين، تعرف أنك لكل شخص حياة مختلفة،
1: أكيد
3: لكل شخص يمشي على إطار مختلف، فالأفضل أنك تقارن نفسك بنسختك السابقة وكيف صحيح. أنك تطور من نسختك الحين الجديدة.
0: ولكن
1: ما قلت صحيح أبرار،
0: ولكن أحيانا عشان أقارن نفسي بنسختي السابقة واختار وين توجهي راح يكون، أحتاج أني أقارن نفسي بالآخرين الناجحين، فأشوف وين كيف هم نجحوا، إيش الشيء الطرق اللي استخدموها في حياتهم بحيث أنهم يوصلوا للمكان اللي وصلوا إليه. هل أنا قدراتي الحالية تساعدني أوصل هنا، أو أوصل لأبعد ما هم عليه الآن أو لا؟ فبالتالي مقارنتي مع نفسي سابقا ما تمنع أن أقارن مع الآخرين، ولكن بأخذ الجانب الإيجابي بدون ما يكون في نفسي نية سيئة، يكون نية إيجابية بتطوير نفسي
1: بالضبط.
0: على وجه من المرتبة الأولى،
3: بالمعنى أني أنا لازم من الآخرين بدل مقارنة،
1: مثل ما قلت يا برا، بالمعنى أني أنا أستفيد من الآخرين، أخذ الناحية الإيجابية اللي قلتيها
0: بالضبط.
1: وأترك الأشياء اللي أنا ممكن يعني حتى ما تناسب أسلوبي، حتى ما تناسب يعني طريقة حياتي.
0: بالضبط.
1: فعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد
1: مساك الله بالخير أخوي عيسى.
2: مساك الله بالنور والسرور أخي عيد.
1: كيف حالك؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير.
2: خير الله يبارك فيك. الحمد لله.
1: الله يسعدك ويسلمك. سعيدين بسمع صوتك أخي عيسى.
2: وأنا أسعدك كثير يعني متابعتك البرنامج ومشاركتي في هذا البرنامج الطيب.
1: الله يحفظك يا رب.
2: آمين. أتكلموا عن المقارنة.
0: نعم.
1: هل أنت تأخذها عيسى بن
2: حالش؟
0: الحمد لله بخير عيسى، شخبارك؟
2: الحمد لله بخير.
0: يعطيك الصحة والعافية يا رب.
2: الله عافيك وبقيش يا رب.
0: الله يسلمك.
2: أبرار كيف حالش؟ طيب
3: الحمد لله بخير وعافية. أنت شخبارك؟
2: الحمد لله بخير الله يسلمك.
3: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
2: الله يبارك فيك. أنا بس موضوع المقارنة صراحة بماني يعني إذا قست أنا قارن غيري عن نفسي، يعني قارن نفسي عن غيري، يعني أشوف غيري أفضل مني مثلا في المنصب، في الوظيفة، في الراتب، أو إنه في عنده في الخير الدخل الشهري، أو إنه مثلا عنده مهارات مثلا في التكنولوجيا، في الإبداع يعني في الفن في الموسيقى أو في الرسم أو شيء يعني هذا المجالات يعني. أنا ما برتاح نفسيا يعني أحس نفسي صح. إني أنا خلاص يعني ما مني فائدة أحس نفسي إني أنا يعني خلاص يعني إيش أقول لك يعني خلاص يعني منتهي من هذه الدنيا.
3: أها
2: أيوة يعني ما أنا ذي المقارنة يعني ما أحبها كثير يعني ما أحب المقارنة وما أحب الحسد. أنا الصراحة بالعكس لما أشوف غيري يتفوق في وظيفة أو يتفوق في يعني ما يعني يكون عنده ترقية في الوظيفة
1: تفرح له
2: أو إنه عنده صح. يعني مثلا يزيد دخل الشهري أيوة أو يكون بيته مثلا يكون أفضل من السابق. هذا بالعكس يعني مثلا فاتح بيت أو اشتري سيارة أنا أركله أفرح فيه يعني
1: جميل.
2: أنا أحب مثل ما أحب الخير نفسي أحب الغيري.
3: حلو
1: كلام جميل أخي عيسى. بمعنى أنه أنا قادر أني أنا أيضا أوفر الأدوات اللي ممكن تتيح لي أو تسمح لي أن في يوم من الأيام أكون أنا مثل هذا الشخص.
2: نعم صحيح صحيح. ليش أنا أكون محبط؟ ليش أنا أقول ما عندي يعني مستحيل أن أكون عندي ذا الشيء؟ مستحيل أن أنا أقدر أسافر؟ مستحيل أن أنا أقدر أوصل يعني لهدف معين؟
1: أيوة
2: ما يعني ما تحبط نفسك يعني
3: جميل
2: تكون يعني أنت يعني عندك تفاؤل بالخير تتفائل يعني
3: بالضبط. وهل ترى عيسى أنه المقارنات في هذا الزمان زادت عن ما كانت عليه بسبب طبعا توفر مثلا مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بشكل عام؟
2: والله في كثير كثير مقارنات يعني زادت للأسف الشديد يعني يعني مثلا في واحد يقول لك يعني في التواصل الاجتماعي يقول لك أنا مشهور أنا معروف على المستوى يعني مستوى المحلي ومستوى الدولي
3: صحيح
2: يعني اللي في داخل سلطنة عمان واللي في خارج سلطنة عمان يعرفني. أنت ما عندك يعني ما عندك شهرة ما عندك ما حد عارفك ما عندك شعبية فكذاك تلقى يعني كان هو يفضل نفسه عن غيره.
3: نعم
2: يعني أنت الله يبارك لك وإن شاء الله تكون كمان وإن شاء الله تكون أفضل مني وكذا يعني
3: نعم.
2: تشجع يعني عندك تشجيع لازم تشجع الشخص
3: جميل
2: اللي أنت يعني اللي هو تشوفه أقل منك يعني.
3: وأيضا ما تحبط نفسك إذا شفت أي شخص مثل ما ذكرت عيسى يعني
2: أيوة.
3: مثلا عنده أكثر مما عندك مثلا فلنفترض أو إنه مثلا ناجح في حياتك أنت أيضا ناجح فلا تحبط نفسك أيوة. أيضا يعني إنه في النهاية الطرقات تختلف
2: كل واحد وطريقته كل واحد وأسلوبه كل واحد في حياته
3: ومسعاه وأهدافه
2: في حياته يعني بنفسه
3: صحيح. يعطيك الصحة والعافية يا عيسى.
2: ما لازم إنك يعني تكون نفس الشيء
3: صحيح.
2: أنت في يعني في عندك شيء غير وهذاك عنده شيء غير يعني
1: بالضبط يا عيسى. شكرا جزيلا لك.
2: العفو العفو أنا حبيت أشارك لأن عجبني الموضوع حقيقة.
1: الله يحفظك
3: يعطيك العافية.
2: مهم جدا الحقيقة يعني أنتوا طرحتوا مواضيع مهمة.
3: الله يعطيك العافية.
1: سعيدين
2: بسمعك وسلمكم يا رب.
3: أتمنى لك مساء سعيد يا رب عيسى.
2: آمين يا رب آمين وأنتوا كذلك.
3: شكرا جزيلا.
2: العفو العفو بارك الله فيكم.
1: ونقول 24992499000. السلام عليكم تو الناس.
4: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساك الله بخير.
1: بالنور والسرور اخوي احمد كيف حالك؟
4: حياك استاذ عيد استاذ انوار استاذ ابار يا مرحبا بكم.
3: مرحبا بك زود احمد. اليوم كنك غايص احمد انت وين الصوت بعيد شوي.
1: مشغل البلوتوث شكله ما حط
3: شكله في السياره
1: ما بالسماعات هي صح؟
4: صح
1: ترى عارفك انا انا اعرف سوا. اخبارك يا ابو علي؟ الله يسعدك يا رب.
3: الله يعطيك الصحه والعافيه.
4: انا سؤالكم اليوم
3: أيوة.
4: حقيقه سؤال جميل جدا صراحه. انا حتى يعني عجبني السؤال هذا وحبيت اني اشارك بالذات
3: هذا علمك
4: المقارنه. اشوف المقارنه
1: نسمع رايك
4: دائما المقارنه هذا شيء سلبي. انا اشوف انك تقارن نفسك بشخص
3: صحيح فعلا
4: ولكن تستفيد مما وصل للشخص ولكن في النهايه هذا كله يرجع الى الشخص نفسه يعني في ناس ايجابيين يعني يستفيدوا من نجاحات الاخرين ويعرفوا ايش اللي يوصل الاخرين لهذا النجاح وفي ناس لا سلبيين يعني يحط نفسه مقارن نفسه انه والله انا اقل من هذا الشخص وصعب اني اوصل ما يعرف هذا الشخص انه وصل من بعد تعب وجهد وأول وثاني هو يشوف اللحظة اللي وصل لها الشخص هذا فقط ممكن صحيح. الشخص نفسه هذا عنده إيجابيات ما موجودة مع الشخص الآخر
3: صحيح.
4: في أشياء لا موجودة عند الشخص الآخر الإنسان دائما ما يقارن نفسه بالآخر، دائما يستفيد من الآخرين إذا كانوا ناجحين ويتعلم منهم ويستفيد.
3: جميل أخوي. أكيد. أخوي أحمد، متى تكون المقارنة محفزة؟
4: لما يكون الشخص عنده الرغبة إنه يوصل لمستوى الشخص هذا، يعني يكون محفز، يعني إنسان شفت إنسان ناجح وأنا عندي الرغبة إني أوصل وعندي إيجابية أعرف إيش اللي وصل هذا الإنسان لهذا المستوى من النجاح.
3: نعم.
4: أما إذا بقول والله إذا إنسان ناجح حين أنا بوصل لمستوى هذا يبغالي ويبغالي هذا، معناته اللحظة هذه صارت محبطة. نعم. للشخص. فالإنسان نفسه هو الإنسان ممكن يكون يرفع من ذاته أو يقلل من نفسه، يعتمد هذا الشخص، وهذا الشيء يختلف من شخص لآخر. في ناس مثل ما قلت لكم يستفيدوا من نجاحات الآخرين، وفي ناس ينظروا نجاحات الآخرين إحباط لهم. يعني
3: هل في شروط معينة للأشخاص اللي ممكن نقارن نفسنا فيهم من وجهة نظرك أحمد؟
4: لا ترى نعرف الإنسان الناجح اللي هو المكافح اللي هو بنى نجاحه على دراسة وأول وثاني، فهذا الناس تتعلم منهم، يعني تبغى تعرف إيش الخطوات اللي وصلتهم لهذا النجاح.
3: جميل. يعني في اللي نشوفه في السوشيال ميديا الناس الناجحين عمياني كذا، نقول والله إنه راح أكون نفس الشخص الفلاني وأنا ما أعرف ما وراء ذلك الإنجاز، ما راح يفيدني كمقارنة.
4: ما بيفيدني أكيد طبعا، لا بد نعرف إن الإنسان ناجح يعني بناء على أصل، ما بس اللهم فجأة شفته قدام وأنا ما أعرف إيش الخلفيات أصلا.
3: بالضبط.
1: وبعدين المنصات الرقمية والسوشيال ميديا أخوي أحمد هي تعرض دائما اللحظات الزينة والأفضل
3: الجانب المشرق فقط،
1: الجانب المشرق للآخرين،
4: هذا شيء. والشيء الآخر إنه ما كل شيء نشوفه نحن على السوشيال ميديا نصدق فيه.
1: صحيح.
4: يعني ما شرط واحد بيظهر لك بمظهر كده والله أنا سوق سيارة فارهة ولا
3: أيوة.
4: وهذا شيء حقيقي على أرض الواقع.
3: الله عليك يا أبو علي، فعلا ما قصرت يا أبو علي.
4: السوشيال ميديا نصدقها.
3: صحيح. أيوة. صحيح بالضبط. وهنا المصيبة اللي واقعين فيها أبو علي، يمكن الأغلب، إنه أنا حتى شهدت أمثلة إن يقولوا نحن بلكنا حسابات، صرنا ما نتابع حسابات، صرت ما أتابع السوشيال ميديا بس عشان ما أقارن نفسي بالأشخاص هذولا.
1: صحيح.
3: بسبب الإحباطات اللي عاشوها.
4: طبعا صحيح، في ناس ناجحين ولكن ما موجودين على السوشيال ميديا وما ظاهر نجاحهم للناس، يعني الناس يمكن يكونوا واصلين مواصيل ولكن ما مشغولين بأنفسهم
3: لأنهم مشغولين بنجاحاتهم.
4: نجاحاتهم ما متفقين لسبب السوشيال ميديا.
3: اي والله ما متفقين. أيوة. صحيح. يعطيك الصحة والعافية يا أبو علي.
4: ماشي ولاية اليوم ولا شيء؟
3: شيء بعدين أقول لك.
1: ترقب اليوم رايحين نصوب محافظة شمال للباطنة.
3: بالضبط. وعاد ننتظر اتصالك الثاني. أيوة مشاركتك.
4: بقول بركة من أولها والسلام على
1: الفاضل. قلنا شمال الباطنة أحمد.
3: شمال الباطنة ما جنوب الباطنة أحمد.
1: شمال الباطنة.
4: ترى شوف ما مسيت شمال الباطنة.
3: صح الأثر بالسواقة. السواق. يلا سواق.
1: الله يحفظك الغالي. شكرا جزيلا لك. في أمان الله. في أمان الله. مع السلامة.
3: وما زلنا مستمعين نسمع آراء مستمعينا، وآراءكم أكيد هي إضافة دائما جميلة لبرنامج تو الناس على 24990000. نقول مساء الخير تو الناس.
5: مساء المحبة، مساء السعادة،
1: سلام.
5: مساء الشروق،
1: يا سلام.
5: مساء عيد، مساء نوام، مساء أبراء، مساء سالم الجفاز، مساء الرملوجي،
1: مساء الشبيبة.
3: أهلاً مساء أبو عمر. مساء كسعد أبو عمر.
1: مساء تو الناس.
5: أقول لكم شيء الضحك علي صار يوم راسي داير على بالي الخميس اليوم مستعجل كني والله.
1: أنا كنت أقول هذه أقول أبو عمر إن الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة مثل الخميس حالي.
3: يعني أبو عمر سويت نفس عيد.
5: ما أنا راسي داير صار طيب الحمد لله متقاعدين جالسين.
3: الحمد لله.
1: الله يحفظك يا رب إن شاء الله. الله يحفظك.
5: زين أقول لك أخوي أستاذ عيد بحكم إنه طبعا أيام أول شيء كل عام وأنتم بخير
3: وأنتم
5: صالحة. وطبعا نودي رسالة اللي رايحين الطريق الديار المقدس الله يحفظكم والله.
1: اللهم آمين
3: يا رب.
5: انتبهوا على بسكم خاصة اللي رايحين بر فلان وعلان وفلان وعلان، انتبهوا على بسكم في الطريق ولا تنسوا دعاءكم الصالح. اي نعم. ولا تنسوا ايضا دعاء لعائلة الشبيبة تو الناس.
1: الله يحفظك يا رب. الله يحفظك.
5: طبعا بحكم انه ان شاء الله اذا الله احيانا الاسبوع القادم عيد. طبعا انه امس كان ما راح تقول في حاجة، هي استنباط من فقرة ولاية وحكاية أستاذ عيد. أوجه رسالة من منبر إذاعة شبيبة تو الناس إلى الناس إن شاء الله في إجازة العيد في ولاية مطرح في قرية أتمنى تزوروها اللي هي دار سيت الساحل.
1: دار سيد الساحل
5: هي جميلة جدا، لأن أنا الجمعة الماضية رحت هناك.
3: نعم.
5: وحقيقة فيها من التطور، ولو أنها هي قرية صغيرة هي هي هي هي قسمين صراحة. دار سيد الساحل بعدين العقبة كده قرية أصغر اسمها عند.
1: عند.
5: أتمنى تزوروها خاصة وقت الغروب. وأستاذ عيد أنا إن شاء الله في الواتساب برسل لك الصور.
1: حاضر.
5: إن شاء الله ولا همك يعني.
1: سعيدين نعم. أكيد أبو عمر مشاركتك نعم. يعني شاركنا صور الولايات والقرى العمانية
5: بإذن الله. إن شاء الله بعد الاتصال برسل لك الصور
1: ونعرف فيها المتابعين.
5: أكيد. وإذا شفت إذا شفت صورتي يحذفها.
1: الله يحفظك.
5: الله يحفظكم بارك الله فيكم. موضوع اليوم طبعا أول حاجة ورسالة شكر لأخوي سعد وأخوي عيسى وأخوي أحمد، ما شاء الله عليهم يعني أعطوا كلام كل شخص
1: جزاهم الله خير
5: متفرد، الآراء طبعا تحترم. طبعا هنا أيضا أوجه رسالة عدم تسفيه الآراء، دائما نحترم آراء البقية وآراء الآخرين،
1: أكيد
5: نتقبلها بكل رحابة صدر. وطبعا رأي أخوكم يعني المتواضع البسيط، هي المقارنات تعتمد أول حاجة في مسألة المقارنة، أنا أقارن نفسي مع من؟ يعني من هو الشخص اللي أنا أقارن نفسي معه؟ هذا ضروري ننتبه لها.
1: جميل.
5: يعني أعطيكم مثال على سبيل المثال، لما عشنا نحن ذيك الفترات الطويلة، يعني اللي أنا أحيده وأحبه في بداية الأمر كنا دائما ننظر، يعني طبعا هذا شيء طبيعي طبعا بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم يجينا في حياتك أنت تقارن نفسك مع من؟
3: صحيح.
5: أول شيء أستاذك اللي يدرسك، وطبعا نوجه رسالة تحية وإقدار وتقدير إلى الأساتذة اللي كانوا يدرسونا قبل من جمهورية مصر العربية. يعني لحد اليوم نتذكرهم، لحد اليوم كاتبين اسمائهم في الأوراق، فكنا دائما ناخذ منهم هذه المقارنات. في الوقت الراهن يعني اللي هي الفترة هذيك اللي عشناها دائما كنت أقارن نفسي بأهل العلم من باب العلم. أنا لما أقول العلم بس في ملاحظ بعض الناس يروح تفكيره فقط في الشريعة الإسلامية، لا ما في الشريعة الإسلامية. أنا أقارن نفسي الدكتور فلان، طبعا ما أحب أذكر أي اسم أساس ما يكون في تقصير حق. يعني اللي موجودين في عمان أتكلم، يعني الدكتور فلان أنا أسأل نفسي هذا كيف وصل إلى هذا المستوى العلمي، فراح أبحث عنه، أبحث عن حياته عن دراسته، فأحاول بقدر ما أستطيع أن أستنبط بشيء من ذات العلم. فهنا المقارنة أنا أعتقد رأيي الشخصي طبعا تكون ما بس إيجابية، تكون صحيحة. صحيح. يعني أمشي في السليم، أمشي في الطريق الصحيح.
3: لذلك أخوي أبو عمر إذا سمعت سؤالي كان لأبو علي قبلك بدقائق، قلت له إيش صفات الشخص اللي أقارن نفسي فيه، إيش الشروط لابد من تواجدها في الشخص اللي أقارن نفسي فيه،
1: وهل أنا الأدوات موجودة معي عشان أقارن نفسي بالآخرين؟ هاي أبو عمر.
5: هي يعني شوف أنا أقول لك أخوي أستاذ عيد، لما تقول أنت الأدوات أول حاجة تعتمد يعني هل الأدوات هي نفسية صحية، هل أدوات على سبيل المثال
3: يا سلام
5: يعني كتاب معين على سبيل المثال مادة معينة. إذا كان أنا أقارن نفسي كما قال أخوي عيسى بالمادة إذا أنا سقطت سقطة قوية، يعني
1: صحيح
5: إيه إن المقارنة بالأشياء المادية هذا سقوط قوي وما أنصح فيه حقيقة. يعني بعد نفسك اللي يسمعني الآن اللي يسمعني الآن لا تقارن نفسك بالأشياء المادية، نصيحة، لأن هذه بتقهرك
3: والأرزاق مكسومة أخوي
5: بعمر. نعم نعم. لا في دعاء أنا أقرأ في كل يوم اللهم قنعني بما رزقتني.
3: نعم.
5: هي نصيحة لوجه الله، لا قارن نفسك بالأشياء المادية، قارن نفسك بالأشياء الإيجابية. على سبيل المثال أكون صريح معكم وما قصورا بحد، دائما أختي أنوار تتكلم عن الرياضة يقولون هي ما شاء الله عليها رياضية. تعرف بي صراحة في يوم من الأيام أنا اضطريت أعيد بعض الكلام اللي هي تتكلمه كمقارنة بمسألة الرياضة، والله عاتب نفسي. يعني أنت أختي أنوار هذه تحسب لك أن تتكلم عن هذا النقطة اللي نحن نحتاج لها دائما، ما قصورنا في أخوي عيد أو أختي أبرار.
1: احنا رياضيين ترى، انا وابرار
3: بس انا وعيد ما خبر يعني احد ان احنا رياضيين،
1: احنا ما نتكلم كثير يعني ما نظهر في السوشيال ميديا.
3: ايوه
1: فعادي يعني الموضوع.
3: أيوة. يوميا قبل الفجر نركض
1: ولا يعني هذه الامور.
5: حتى انت اخوي استاذ عيد انا والله ما يعني انا بطيك عشان انه اليوم كل واحد بطي حقه.
1: الله يحفظك الغالي.
5: لا لا يعني شوف استاذ عيد بامانه انا اخذ منك السقيه واتمنى تكون فيه اللي هي الحلم. يعني هناك كلام في التعليقات ما شاء الله عليك مثل البراد عليك، لو أنا مكانك ما أتحمل أشكر الدكتور. أيوة. هو عندك أختي أبرار يعني صراحة فيها يعني طبعا ما قصورة أنوار، لا تروحي
3: بس لا فعليك بالحل.
5: لا أبرار يعني ما شاء الله عليها لو أجلس من اليوم ليوم باكر أسبها بتقول جزاك الله خير، عرفتي؟ لا، فهذه الصفات دائما أخذها من أي إنسان. يعني حتى لما جيت هناك وشفت أخوي بدر يعني على الهواء كذا مباشرة، أستأثرت منه بدر. أنا جالس فوق رأسه هو جالس يشتغل ومسكين مثل البراد على رأسه. هذه السجية أتمناها تكون فيه، لأن أنا أخوكم شوية كما يقولوا كذا بعض الأحيان صدر يضيق. مثل البركان الله يسامحني. فدائما يعني ندخل، وآخر شيء أول كلام والله ما أنت يعني أنا كنت كاتب قصاصة ما عارفين غابت ما مشكلة.
3: الله يعطيك العافية، كفيت ووفيت يا أبو عمر.
5: اللي هي آخر شيء اللي هي المقارنة الذات الذاتي، يعني ما قارن ما الأشخاص، نفسي الذات الذات النفسية يعني.
1: فهمناك.
5: أيوة، المقارنة الذات النفسية. وش هي نصيحتي؟ اختار الوقت المناسب.
3: نعم.
5: الوقت اللي انت تكون فيه مرتاح نفسيا وتكون كذا هادي، هنا يبدا فيه المقارنات الذاتيه.
3: فعلا.
5: لا تقارن نفسك بالذات وانت خربان الراس طاير
3: صحيح
5: وحر ومضايق، هنا لا تعمل اي مقارنه ذات. الله يحفظكم وبارك الله فيكم، يوم عن يوم تعطونا مواضيع تفجر عقولنا حقيقه.
3: يعطيك
1: الله يسعدك يا اخوي.
5: نعم.
1: ابو عمر شكرا جزيلا
5: الله. حفظكم الله، استودعكم الله في امان الله. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام في امان الله. إن أنا كيف أكون نسخة أفضل من أمس
3: من نفسي. وأيضا حتى لو كان في مقارنة، أجمعوا أغلب المتصلين أن المقارنة لازم تكون محفزة، أن ننظر لنجاح الآخرين بطريقة إيجابية كمصدر إلهام حتى نحن،
0: وعدم التقليل من النفس وعدم التقليل من النجاحات، لأن في النهاية أنا نجاحي يختلف عن نجاح عيد، يختلف عن نجاح أبرار
3: على حسب اختلاف الظروف.
0: بالضبط، وعلى حسب اختلاف المسارات.
3: بالضبط.
0: يعني هو واضح مسار أنوار غير عن مسار أبرار. ليش؟
3: أيوة.
0: لازم نكون طبق الأصل،
3: ما يصير
0: في النهاية نوصل لإنحباطات.
3: صح،
0: نحن في غنى عنها.
1: صحيح، لو ما تحققت هذه الأمور
3: أيوة
1: أنت مصيرك للإحباط.
3: بالضبط.
1: فأيضا هنا نستخدم الأدوات اللي هي المناسبة لنا والطريقة والأسلوب الصحيح. يعني إحنا تختلف أكيد أدواتنا عن أدوات الآخرين. إذا على 24990000 في لسماع أصواتكم، وعلى 9473975 هذه لرسائلكم على الواتساب. في انتظاركم إن شاء الله، نطلع لفاصل وبعدها راجعين مستكملين معكم برنامج تو الناس.

0: חליק שלומי. FM. عيش حياتك وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدأ المساء يحلى، قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.

0: مساء الخير مستمعي الكرام، ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. احنا معاكم من الساعة 5 لين 8 المساء، مشوار 3 ساعات فيها من الحب ومن العطاء ومن السعادة ومن الود اللي نتبادله معاكم مستمعين الكرام، وين ما كانت مشاويركم المسائية، سواء اللي يستمعوا لنا عبر منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، أو اللي يتابعونا عبر ترددات إذاعة شبيبة على 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك 98.5 في محافظة الظفار.
1: مستمعينا الأحباء، أكيد وصلنا إلى الساعة الثانية من ساعة أو من عمر برنامجنا، برنامج تو الناس، وفي حلقة يوم الاثنين، وأكيد مواضيع مختلفة ومتنوعة بانتظاركم مستمعينا. ما عليكم إلا أنكم تشاركونا بمداخلاتكم المختلفة عبر الاتصال على 24990000 والواتساب عبر الرقم 947999975. مستمعينا، يعني لازم عيد
0: لين ما تستعد اشوف الاوراق هناك.
1: ايه صدق.
0: ايوه
1: يعني انا جاهزه، جدي ما جاهزه ويفتح لي شي المايك ما يصير بعد.
0: شكرا انوار.
1: انوار خلاص انا ما بدفع عني ولا دفع عنك يا حليليه. ماي امان مالك امانه، بس عيد حاله امان، لان عيد دائما يوصلنا من ولايه لولايه الى ولايه اخرى. فهالمره صوب شمال الباطنه،
0: محافظتنا عن شمال الباطنة مستمعي الكرام، ولايتنا اللي راح نتكلم عنها اليوم من معلومات، سواء عن المواقع السياحية أو التاريخية، أو حتى نتكلم عن الصناعات والحرف وأيضا ما تشتهر بهذه الولاية. اليوم راح إن شاء الله من خلال فقرتنا ولاية وحكاية. ساحل مستمعين الكرام، ساحل يمتد على بحر عمان وسهول خصبة وجبال وأودية تنبض بالحياة. منذ القدم لم تكن مجرد مكان للسكن، بل كانت مركزا مهما للحركة التجارية، يقصدها الناس من الجبل والساحل، أو تحمل في طياتها قصص تبادل السلع والثقافات.
1: تشتهر هذه الولاية مستمعينا بخصوبة أراضيها، حيث تنتشر الزراعة بشكل لافت وتزدهر فيها أشجار النخيل والليمون والمانجو، إلى جانب مهن تقليدية لا تزال حاضرة مثل صيد الأسماك وتربية المواشي وصناعة الحلوى العمانية. وإذا اقتربنا أكثر مستمعينا، رح نكتشف شبكة من الأفلاج التي يصل عددها إلى أكثر من 30 فلج، إلى جانب عيون مائية وأودية خلابة تشكل مشاهد طبيعية تأسر الزائر. أما تاريخها فيا جماعة الخير، تاريخها هو حاضر في تفاصيلها، حصون وأسوار قديمة وأبراج شاهدة على زمن مضى، وأسواق كانت تعج وما زالت تعج بالحياة والتجارة.
0: وما ننسى مستمعينا الكرام سواحلها، حيث الشواطئ الجبينة والخيران التي كانت مصدر للرزق، بل ومواني قديمة استقبلت السفن من دول مختلفة حاملة معها البضائع والقصص.
1: هذه الولاية مستمعينا ليست فقط مزيجا من الطبيعة والتاريخ، بل هي أيضا مثال على التوازن بين البداوة والحضارة، بين الماضي العريق والحاضر المزدهر.
0: مستمعين، عرفتوا هذه الولاية في محافظة شمال الباطنة، وخلينا نقول من السويق، صحم، الخابورة، صحار، صحم، الخابورة، صحم، صحار، لواء، شناص. أي من هذه الولايات احنا جالسين نتكلم عنها ومن المعلومات اللي معانا، وبإمكانكم أيضا اللي عارف هذه الولاية يضيفنا من المعلومات.
1: ومباشرة المتابعين يقولون نتوقع صحار.
0: مباشرة قال صحار. نشوف
1: نشوف
0: في معانا جزء ثاني بعد،
1: في جزء ثاني أكيد.
0: هذه الولاية تشتهر قلنا أيضا طبعا بخصوبة التربة فيها، وهي على ساحل الباطنة. ساحل الباطنة أيضا أهلها اعتمدوا على الزراعة، إلى جانب طبعا التجارة وأيضا صيد الأسماك.
1: أيوة طبعا، يعني تجمع بين الزراعة، صيد الأسماك، التجارة،
2: صناعة الحلوى
1: وصناعة الحلوى، يعني يقولوا أن أهالي هذه الولاية معروفين بالتجارة المتنوعة.
2: بالضبط.
0: جميل. يقال، أعتقد ما أعرف هذه المعلومة صحيحة ولا لا، أنها تعتبر من أكبر ولايات سلطنة عمان
1: مساحة. أيوة
0: مساحة، من أكبر ولاية سلطنة،
1: أكبر ولاية من ولايات السلطنة مساحة.
0: أيضا المسافة
2: أكبر من سمايل، والله أنا أشوف سمايل ما شاء الله طويلة.
1: لا لا، قالوا إن هذه الولاية أكبر ولايات
0: من ناحية المساحة فعلا.
1: نعم.
0: نمسي بالخير على منيا، أهلا وسهلا بك يا

0: نعرف من المرسل. وأكيد ولايتنا وحكايتنا اليوم في محافظة شمال الباطنة.
1: وهنا ذكرنا أيضا من بين المعلومات مستمعي الكرام هي طبعا يوجد بها عدد من الأفلاق, يمكن 30 فلق تقريبا في هذه الولاية إلى جانب عيون مائية وأودية خلابة, أكيد هي مشاهد طبيعية تأسر الزائر. ما أعرف
0: كذلك هي تتميز. رحتوا ولا ما رحتوا؟ لا تقول رحتوا ولا ما رحتوا.
1: أيوة ليش؟
0: رحت مريت مريت
1: وانت رايحة خط الباطنة؟
0: وانا رايحة خط الباطنة
1: مرور.
0: ايوه مرور الكرام, لكن امانة ما دخلت داخل في القرى
2: امانة ابدا ما رحت لهي.
0: زين
1: هنا رسالة بس لو تكتب اسمك الغالي, يقول التردد عندنا في صحم ضعيف. بإمكانك الغالي تتابعنا أيضا على منصات الشبيبة المرئية اللي هي اليوتيوب ومنصة إكس, بإمكانك لأنه هناك معك صوت وصورة مباشر.
0: بالضبط. ناصر وأحمد الصنيدعي يقولوا طبعا السويق, وأما أيضا متابعنا من الإمارات يقول صحار التي عرفت تاريخيا كميناء تجاري. حلو ولكن
1: أنا بعدني أرجع لأن قلت لكم معلومة قبل كم يوم, أبرار وأنوار.
0: أيوة.
1: قلت لكم إن الصحار إحنا تكلمنا عنها.
2: ما تكلمنا عنها هذه المرة, أنت تكلمتوا عنها يوم كنتوا في رمضان.
0: أيوة.
1: تكلمنا عنها, بذكركم بشيء.
0: إيش؟
1: قلنا اللي هي سبع المدن.
2: صح, كانت أول ولاية نتكلم عنها.
1: ذكرت
2: أول ولاية صح تكلمنا عنها.
1: أمس كذا في لحظة إدراك وأنا أقول يعني إيش من الولايات اللي راح نتكلم عنها بكرة مثلاً اللي هي اليوم. وكنا نتكلم عن شمال الباطنة, فقول أنا كانوا أنوار وأبرار تناقشوا معي على أساس أن احنا تكلمنا عن صحار. أو أنا أقول من احنا تكلمنا, هم يقولوا لا أنا ما تكلمنا عنها.
0: حلو.
1: وذكر من بين المعلومات أنها سبع المدن وكذا.
0: صح. أيوة.
1: وهي
0: صح.
1: من المدن العمانية اللي حظيت وتشرفت طبعا بي أيضا نقول إقامة صلاة الجمعة فيها.
0: صحيح.
2: على فكرة
0: كل أيوة. هذه المعلومات.
2: أيوة. أيوة. عيد يقول عن الصحار فصار الكومنت صحار لكن ما
1: مش
2: نعرف.
1: صحار اليوم
2: وعبد ما تكلم عن الصحار. وعبد المجيد يقول السويق, فبنشوف
0: بنشوف يا عبد المجيد وبنشوف يا ناصر الندابي وبنشوف يا كل من جالس يتابعنا عبر منصاتنا المختلفة المرئية والمسموعة وعبر 947-999-75 رسائلنا تقول
1: يا أنوار. طبعا ياسر البدري يقول السويق. ما نعرف ياسر بس خليك متابعنا.
2: هو تعرف يعني
1: خليك متابعنا
2: بس بعدين بقول, لأن إذا قلت الحين بيعرفون.
1: زين
0: لا قولي
2: أقول صدق.
0: واي واي واي هالبنت
1: لا
0: بس جلطني
2: أنا لو لأنوار كتير خلاص قايلة.
1: زين هنا أيضا وصلتنا الصور اللي ذكرها أبو عمر في اتصال معانا خاص لتو الناس شبيبة. طبعا اللي هي دارسية الساحل ولاية مطرح
0: قرية عينت. الله
1: تريد تشوفه يعني؟
0: أي طبعا أنا
2: بعدين بشوف, بخذ الفون وبقعد أشوف لأن كذا ما قادرة أشوف.
1: زين المركزة هذه صورة ساحلية فعلا.
0: يا سلام.
2: أيوة حلوة وايد.
0: يا سلام
1: يعني وقت الله. الغروب بعد.
0: أوكي.
1: مميز في مثل هذه المناطق.
0: يا سلام.
1: شكرا لك يا أبو عمر. وإحنا في برنامج تو الناس ننتظر منكم وين ما كانت مواقعكم وين ما كانت الولايات اللي أنتوا فيها, ارسلونا على 947-999-975 صور من جماليات طبعا ومشاهد والمواقع السياحية والأثرية الموجودة في ولاياتكم وتحديدا في فقرة ولاية وحكاية.
0: وهذه طبعا كانت بعض المعلومات مستمعينا اللي طرحناها عليكم في الجزء الأول من ولاية وحكاية. وأكيد في قادم الوقت بإذن الله اللي هي تقريبا على منتصف الساعة الثانية أو في بداية الساعة الثالثة راح نذكر لكم أكيد بإذن الله الجزء الثاني من ولاية وحكاية, فقط خليكم على السمع.
2: أكيد طبعا. ونذكرهم كذا بموضوع حلقتنا لليوم, هل سبق أن دفعتك مقارنة نفسك بشخص آخر إلى النجاح أم أنها جعلتك تشعر بالإحباط؟ هل المقارنة بالآخرين تحفز أم تحبط؟
1: وخصوصا مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية هذه اللي
2: بالضبط. وفي دراسات وفي ناس يعني يبون مواقف حقيقية إن بسبب مقارنة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي صار خلافات أسرية. صحيح. صار خلافات زوجية, خلافات بين الأصدقاء. فهنا نقول نحن المقارنة اللي تخليك أو تصنع فيك الحقد والحسد.
0: صحيح بالضبط.
1: زين.

0: يصير لها نقول يعني مد رجولك على قد لحافك يصير
1: حلو الشخص القنوع فعلا هذه يصير
0: او انك انت ما ترضى بالبسيط بمعنى انك انت عندك الامكانيات
1: صحيح احيانا عندك الامكانيات واذا خليتهم في الرف ما راح توصل
0: ايوه تستغلهم ايوه فعلا.
2: تستثمر من قدراتك تستثمر من مهاراتك
1: بالضبط
2: والحلو انك اهم شيء تعرف انك عندك توقيت خاص ما شرط اذا صديقتك مثلا فتحت مشروع انت لازم تفتحيه بنفس الوقت صديقتك تخرجت انت لازم تخرجين بنفس الوقت
1: صحيح
2: لا ابدا الارزاق مقسومه
1: وارجع واقول ما شرط اذا فلان عمل بزنس الله سوى بزنس اعطونا نعطيكم مثال كافيه خلاص انا اروح اسوي نفسه اكيد راح انجح
2: بالضبط
1: ما شرط
0: صح
1: ويقلدون مغسلة سيارات أروح أسوي نفسه لأن هذا اللي جالسين نشوفه مستمعينا ما لازم
0: ما يصير زميلي مسوي كذا وأنا ما أسوي مثلا
2: وأنا ما أسوي
0: أيوة.
1: بالضبط صح. أول شيء مثل ما قال عيد يمكن الأدوات ما تكون موجودة عندك هذا واحد اثنين يمكن أنت توجهك ما نفسه يمكن أنت ما تحب
0: صحيح
1: القهوة ما تحب تدير مثلا عمل يكون في كافيه يمكن تحب تدير عمل في ترك مثلا
0: صحيح
1: المتنقلة
2: بالضبط
1: هذه الشحنات متنقلة يمكن تحب أنت عن طريق تداول المال يا أخي يمكن الأسهم وايد في أشياء أنت تكتشف نفسك وش تحب وش تريد
2: وكل حد له مساره الخاصة دائما ايضا احد المشاركات ودائما اذكركم ان لو تقولوا لنا اسماءكم علشان نحن نذكركم بالاسماء
0: صحيح.
2: فيقول احد المتابعين التحفيز والاحباط هو خيار الشخص للرد على المقارنات بمعنى هو بنفسه يختار انا لما اقارن نفسي بالاخرين هل يعني بدافع التحفيز ام بدافع اني احبطه من نفسي اكثر
1: وايد حلو ابرار يعني هو اكيد مثل ما قال ابو علي انه يعتمد في النهايه على الشخص وطبيعته وتفكيره وايضا كميه خلينا نقول ثقافه الشخص ثقافه المقارنه المقارنه هي عباره عن ثقافه اذا انت فهمتها بالطريقه الصحيحه راح تكون دافع لك للنجاح لكن إذا فهمتها بالطريقة الخاطئة أو خلنا نقول كلمة قالها أبو علي إنه ممكن أشوف النجاح ظاهر على السطح مثل الجليد أنت معظم ثلاثة أرباعه تحت الماء والربع الواحد اللي فوق السطح إحنا نشوف في السوشيال ميديا وغيره
0: نشوف الظاهر
1: حتى من أشخاص الناجحين الظاهر
0: نشوف الربع صحيح
1: التحديات العقبات القصص الأليمة اللي مر فيها هذاك الشخص ما نشوفها
0: احنا ما نعرفها
2: ما صحيح. نعرفها ايوه وعلى فكره ذكرتيني بشيء انوار شايفين فجأة آيات هبة اللي هي مسلسلات نتفليكس الواقعية يعني إذا شخص مشهور سووا له برنامج خاص واقعي وثائقي وكذي ففي بعض المشهورات اللي يعني نحن حبينا حياتها وكذي لما صار له خلاف مع صديقتها بعدين قالت هذا كل اللي شايفينه بنتفليكس كان بس تمثيل وإن هي غير في الواقع ونحن كنا نشوفها مثال يعني وكانت حتى كرمت دوليا إنها شخصية ناجحة
1: صحيح
2: فهذا لما يقول لك إنه يعني لا تقارن نفسك أفضل بالآخرين إنه مثلا شخص مثلا بنت مراهقة شافت المسلسل الواقعي وقالت ما شاء الله حياته حلوة ليش أنا حياتي ما حلوة وكذي بس ممكن يكون تمثيل كله
0: صحيح.
2: تمثيل
0: صحيح يعني احنا نستلهم من الآخرين بس ما نقلل من أنفسنا
2: صحيح
0: في رسالة على 947-99975 يا هلا بالجميع بالنسبة لي ما أقارن نفسي بالآخرين واستمد نجاحي دائما بعزيمتي وصبري فالنجاح يحتاج دائما منا إلى السعي والمثابرة وعدم المقارنة بالآخرين
1: أسلم نجاحي من نفسي
2: وأهم شيء الجملة الأخيرة عدم المقارنة بالآخرين يعني أنا بصراحة أوكي أنوار قالت أنها مع المقارنة أنا ضد المقارنة بأي شكل من
1: الأشكال
2: حتى لو كان مقارنة بالتحفيز أوكي نتعلم يعني مثلا نقرا مثلا في السير الذاتيه او نشوف قصه نجاح في الانستغرام او شيء نتعلم لكن اني اقارن نفسي يعني ما ننكر الا ما بيستوي احباط
0: لا هي ممكن ربما تقصد هنا انوار المقارنه الايجابيه يعني انا اخذ من الشخص هذا
1: اتعلم
0: يعني ليش ما اكون انا مثله
2: بالضبط
0: في الاشياء اللي قبل مثل ما ذكر ابو عمر معنا بالاتصال
1: تحت المقارنه يعني انت لما تقولي هذه انوار انا عندي كذا كذا كذا كذا من امكانيات هذا فلان عنده نفس امكانياتي حلو ليش انا ما اقدر اني انا اوصل للنجاح اللي هو وصله اشتغل على نفسي اشتغل على طموحاتي تشحذ من همتي في النهايه انا بدايتها قارنت بس مقارنه بوعي
2: يعني مقارنه حميده
1: وبوعي لازم ابرار يكون
2: ايوه
1: ابو عمر ذكر نقطه اللي هو القدوه القدوه هي كلمه قدوه ولكن في النهايه تبدا بمقارنه
0: ايوه أنا حتى لو كانت قدوة معنى ذلك أنه أنا جالس يعني أحاول أني أصير مثل الشخص هذا بالقدوة بس أنا ما عندي الإمكانات
1: فأنا لازم أختار الشخص الصح
0: أيوة أختار الشخص الصح وأختار نفسي إيش محتاجة
2: يعني أنا. المقارنة أمر فطري أمر طبيعي.
1: أيوة. سلوك طبيعي ولكن لابد من تقنينة.
2: أيوة. هيش رايكم بأولياء الأمور أو الأمهات
1: أيوة.
2: اللي يقارنون مع الأطفال هم أيوة. أطفال
0: بأولاد الآخرين
2: أيوة مثلا شوف هذا الطفل يأكل أكل صحي أنت لازم تأكل، شوف هذا سريع أنت لازم تكون سريع.
1: حلو حلو
2: هذي. لا أنا أحس
0: في جوانب
1: في أيوة,
2: أيوة.
0: لها
2: في جوانب ما أوكي.
0: لا لا بالنسبة هذه لما يكون مثلا شوف فلان جالس يعني يأكل أكل مثلا صحي أنا ليش بالعكس عادي ممكن أقول له هذا على أساس أن هذا أنا أغرس في هذا الشيء زين أريده يصير مثل هذا الشخص لكن ما أقول مثلا أنه شوف فلان أو ولد فلان يعني وين واصل وكذا وبطريقة تأنيب لا ما يعني أيضا هذه الطريقة طريقة أني أنا كيف أكلم أو كيف يعني كيف أقدم النصيحة أو كيف المقارنة أوصلها لأولادي
1: أنا هنا بطريقة ما حلو لما مثلا الموضوع نفسه أنا أتفق معاك أستخدم الأسلوب بس في أختار الموضوع اللي ما راح يكون إحباط للطفل بمعنى ما أقول له شوف فلان شوف هي. أولاد خالاتك يدرسوا وأنت صح. ما تدرس
2: أيوة. شوف أولاد خالاتك على لساني أيوة. بالضبط كذي كنت بقول إنه ما أوكي خصوصا أصحاب الدبلوم التعليم اللي هم الثاني عشر لما يقارنون إنه والله أنت جبت هذا المعدل طيب شوف مثلا ولد عمك ولد خالتك يا معدل أعلى فحرام مثل هذه المقارنات
0: يعني اللي هي بالأسلوب إنه أسلوب التأنيب أسلوب أيوة. العتاب الحاد شوي والقاسي هذا صحيح. نبتعد عنه
1: صحيح وإن كان لو حاولت ما حاولت إن يكون أسلوبك حسن في مواضيع معينة عمرها ما تنفهم إلا بالتحبيط مثلا هذا المثال جدا جميل تبع الأكل الصحي
2: أيوة.
1: الأكل الصحي هذا ما في أبدا تقليل ما في تقليل ولا تحبيط لشخصية ولا انتقاص من شخصية الطفل بالعكس إنه ممكن إنه ها يقول أيوة صح أكل صحي وأنا أكل أكل ما أوكي بعد تقول عشان تصير قوي عشان تكون كذا كذا لكن ننتبه وايد لأنه ممكن بدون وعي أقول له عشان تكون أقوى من فلان
2: أيوة هنا أيوة. أوكي صح
1: هنا يبدأ
0: زين مستمعين أيضا هناك في دراسات وأبحاث داعمة لموضوع حلقة اليوم واللي هي المقارنة والنظرية تسمى بنظرية المقارنة الاجتماعية لليون فيستنجر يقول إن الإنسان يميل تلقائيا إلى مقارنة نفسه واقترح هذا عالم النفس طبعا بالآخرين إنه الشخص كذا يعني قبل أيوة. الإنسان على الفطرة اللي هي فترة المقارنة
2: أيوة.
0: أن نقارن بالآخرين
2: أيوة.
0: لكن إيش هي أنت قدراتك على أساس أن أنت تقارن نفسك بالآخرين إيش هي القدرات اللي ممكن تمكنك أنك أنت ممكن تقارن ولكن بالأشياء أيضا المنظور اللي هو الإيجابي
1: ناصر عندك سؤال كمل سؤالك عشان نطرحه على أبرار وعيد ونشوف وش وجهة نظرهم بهذا السؤال يقول أحد المتابعين أحس نجاح مشروع يبدأ لما أركز على تقدمي أنا
2: بالضبط.
1: مو على مقارنة نفسي بغيري
2: يعني يقارن نفسه بنفسه يقارن نفسه كيف أنا كنت قبل شهرين قبل ثلاثة شهور قبل الربع الأول من السنة مثلا
0: أيوة.
2: حتى هذا قياس للأداء صح. العمل مثلا هنا حتى لما يقارن نفسه أنوار حتى أنه بعدين هو يختار المكان الأفضل مكان عمله
1: صح.
2: يلقى عروض أفضل عروض وظيفية أفضل صح. ليش؟ لأنه هو ياس يشوف يدرس ويحلل قدراته وأداءه وما يتوقف عن مثلا تقديم في أعمال أخرى في وظائف أخرى ليش؟ لأنه هو حاب نفسه عارف أنه هو مثلا هنا فترة مؤقتة أنا بنتقل مكان آخر عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه هو ياس يقارن نفسه أن أنا لازم خلاص وصلت لهذا المرحلة لازم أشوف مرحلة أفضل
1: نعم.
2: مكان أفضل
1: ايضا في على طبعا بناء على كلام ابرار في دراسه من جامعه ستانفورد تقول ان المقارنه قد تكون مفيده اذا وجدت ابحاث من نظر الشخص الى نجاح الاخرين باعتباره قابلا للتحقيق وليس تهديدا لهويته اذا هنا نتكلم عن قدرات ان انا قادر اني احقق هذا الشيء ما راح يكون تهديد لهويتي ما راح يكون نسخة طبق الأصل من الشخص الآخر
2: أهم شيء وأيضا في دراسة أخرى في مجلة Computers in Human Behavior أشارت الدراسة إلى أن الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي يزيد من المقارنات الاجتماعية ويرتبط بانخفاض الرضا عن الحياة وتقدير الذات وهذا اللي شفناه وصار حتى في مقاطع للوعي
1: وايد
2: مقاطع وعي إن مثلا بنت تشوف وتقارن تشوف مثلا موديل بشرتها ناعمه وجميله
0: صحيح.
2: تروح تشوف نفسها في المرايه تشوف الحبوب فيها
1: صحيح.
2: تقارن هذه الامور ففي وايد مقاطع يعني للتوعيه بان المفروض ان نحن ما نقارن نفسنا بالاخرين.
0: هي هذه لها انعكاسات نفسيه بعدين على الطرف على الشخص يعني نفسه. منية تقول الحمد لله طول عمري ما اقارن نفسي باحد وارفض انه احد يقارني بشخص ثاني. تقول دائما انا مميزه
1: قارني بغيري.
2: إذا لقيت هذه الأغنية لا تقارن مع الحسين الجسمي. إيش رأيك بعدين تشغل هاي
0: إن شاء الله؟ إيش رأيك تقولي الرقم
2: الاتصال مكالمة صح؟
0: إيش رأيك
2: إنزين أنا بقوله 2499000 ونقول مساء الخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير والشرور.
2: مساء
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء
2: الله وبركاته.
0: العم سعيد
2: كيف الحال عم سعيد؟
3: الحمد لله في نعمة. عيد أبرار أنوار
2: يا مرحبا.
0: الحمد لله كلنا بخير.
3: يا مرحبا مسال حياكم الله.
0: الله يسعدك العم سعيد. طمنا على أهلنا هناك.
3: الحمد لله
0: وادي البعاوي
3: كلنا في نعمة في قرية الطوية بالتحديد.
0: الحمد لله رب العالمين.
2: الله يعطيكم الصحة والعافية.
3: نشكر الله ونحمد الله. الحمد لله.
2: العم سعيد ننتظر نحن الرطب على الطاولة هنا عندنا. على طاولة تو الناس ننتظره.
0: بعدي عاد عندكم العم سعيد.
3: إيه بعدي.
2: ما شاء الله. تبشركم بالخير.
3: إيه نعم الحمد لله.
2: الحمد لله.
3: حياكم الله.
2: إن الله يحييك.
0: هلا عم سعيد.
3: نعم أنا
0: إيه. اليوم نقول إحنا كيف إن نقارن أنفسنا بالآخرين ولما نقارن أنفسنا بالآخرين هذا فلان عنده أنا ما عندي. أنت مو رأيك في الموضوع هذا؟
3: نعم. أول شيء طبعاً نهنيكم ونهني السلطان هيثم والحكومة الرشيدة بالعشر ذي الحجة.
0: اللهم آمين.
2: نعم. تحنيت بالإيمان.
3: اللهم عشراً طهوراً تطهر بها صحائفنا من الخفايا والآثام. اللهم عشراً عشر التوبة والغفران. اللهم عشراً تنير بها بصائرنا وقلوبنا. اللهم آمين.
0: اللهم آمين.
2: آمين يا رب.
0: آمين.
3: يا حي الله.
0: المقارنة هي هات علومك فيها. المقارنة لما نقارن أنفسنا بالآخرين.
3: المقارنة طبعا لا لا لا, لا الإنسان ما يقارن نفسه بالآخرين ولكن التمني مثل الآخرين هذا شيء. ومن تمنى أن تزول النعام عن غيره فحسد محرم ومن تمنى مثلها فلا حرج.
0: السلام.
3: نعم أنا أتمنى يعني أتمنى شيء ما فيه حرج يعني
0: صحيح.
3: اللهم أعطني مثل ما أعطيت فلان
0: صحيح.
3: نعم ولكن ما أقول اللهم يعني أعطني ما أعطيت فلان أعطني ما أعطيت فلان.
2: نعم
3: اللهم أعطني مثل ما أعطيت فلان.
0: يا سلام يعني صحيح. نعم. صحيح
3: أو شيء يعني ما في شيء يعني
2: صحيح.
3: وما نيل المطالب بالتمني ولكن
2: تأخذ الدنيا غلابة.
3: أي والله وتقطع على قوم منال إذا الأقدام كان لها ركابة.
2: أي والله.
3: نعم والله سبحانه وتعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون
2: رب
3: السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون.
2: نعم
3: نعم
2: ونعم
3: والحياة طبعا يحتاج لها جهد
2: يعني وسعي
3: نعم وسابرة
2: نعم.
3: وسعي وكل شيء على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم
2: والله
3: تعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم.
2: يا سلام
0: عشت والله. عشت العم سعيد عشت.
3: إيه نعم
0: جزاك الله الخير.
2: يعطيك العافية
3: وحسنتم. وأنا بس يعني مجرد عجبنا أسلم عليكم.
2: الله ونحن يعجبنا نسمع صوتك العم سعيد.
3: نعم عجبنا أسلم عليكم.
2: الله يحفظك يا رب.
3: أحسنتم وفي أمان الله.
2: في أمان الله. الله يحفظك.
0: في أمان الله.
2: إذن مستمعينا نسمع إلى رأي آخر من بعد العم سعيد ونقول السلام عليكم. برنامج تو الناس.
4: وعليكم السلام كيف الحال؟
2: الحمد لله نشكر الله. شو أخباركم؟
4: والله الحمد لله بخير.
2: الله يسلمك. من معانا؟
4: معكم زيد النويرة من صلالة.
2: يا مرحبا بأهلي صلالة جميعا. أهلا أخوي زيد كيف الحال؟
0: حياك الله الغالي.
4: كيف الصحة وش أخباركم؟
2: الحمد لله بخير وعافية. كيف الأجواء في صلالة؟
4: والله الأجواء طيبة صراحة خصوصا المساء طيبة
0: الحمد لله
4: وخصوصا لما تطلع صوب الجبل قرون حريتي. هذا منطقة اسمها قرون حريتي.
0: نعرفها معروفة.
4: الحين لما الساعة 5:30 أنت ما تقدر تلبس من البرودة.
2: ما شاء الله.
4: والله ما تقدر يعني الناس العوائل أغلبهم هناك.
0: صحيح.
1: ما شاء الله. غايتنا غايتنا نروح لصلالة.
2: أي والله.
0: الله يحفظك أخوي زيد.
2: الله يحييك.
4: أتمنى يعني لما توصلوا صلالة.
2: الله يسعدك.
0: يا رب. متابع لبرنامج يتوى الناس الغالي؟
4: والله بعض الحين أتابع كذا.
0: من وين تستمع لنا وتتابعنا؟
4: والله بعض الحين عن طريق الهاتف يعني جوال الموبايل.
2: نعم.
0: في اليوتيوب وكذا.
4: أيوة.
2: يعطيك الصحة والعافية.
0: سعيدين بتواصلك الغالي.
4: أكيد أكيد.
2: موضوع حلقتنا زيد سمعته؟
4: والله سمعت بعض جزء من ال عن ال أعتقد
0: المقارنات. نعم.
2: نعم.
4: والله يشوف الإنسان لما يوضع نفسه في مقارنة زي ما يقول عيش تعيس دائما. أنا أعتبر أنه الحياة حكمتي والقناعة كنز لا يفنى.
2: نعم.
0: جميل.
4: فالإنسان لما يكون قنوع ما يقارن نفسه بالآخرين أو ما يقارن حتى لو شريك حياته أو أي شخص بالآخرين يعني.
2: جميل.
4: فالقناعة كنز يعني لما تقنع باللي عندك أعتقد أنه ما في وجه للمقارنة أنك تقارن أي شيء بيدك أو معاك أو بالآخرين يعني. فالقناعة الإنسان يكون سعيد دائما لما يكون قنوع يعني بأي شيء.
0: أيوه. جميل.
4: فلما تكون أنت ما تشوف اللي يفيد الآخرين أو الشيء اللي أكبر من أحلامك ما تكون مرتاح ما تكون سعيد.
2: نعم.
0: كلام جميل. أيوه. أخي زين
4: أيوه.
0: إنزين الحين في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر حياة الآخرين يعني نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي في المنصات الرقمية.
4: أيوه.
0: وفي ناس في ناس يعني في المقابل إنه إحنا نشوف ناس كذا في هذه المواقع نحاول إن نكون مثلهم نحاول إن نقلدهم. إيش رأيك أنت أخوي زيد يعني في في في اتخاذنا مثل هذه يعني القرارات إن إحنا نريد نكون مثل فلان؟
4: لا والله أنت شوف اللي يقلد هذا نفس الغراب. الغراب لما حاول يقلد مشية الحمامة فلما حب ما عرف لا يقلد دبسة الحمامة ولا قدر يرجع للمشية اللي أول كان يمشي عليها. فصار عنده اختلال في فالإنسان لما يحاول أنه يقلد الآخرين ما أعتقد أنه بيوصل للشخص هذا بنفس الشيء يعني. فبيضيع شخصيته أصلا في النهاية بيضيع شخصيته بين
2: صحيح
4: بين شخصية هذاك وشخصيته الأولانية يعني.
2: نعم راح يكون نسخة طبق الأصل ولعل مثل ما قلت ما راح يوصل حتى لطبق الأصل.
4: يمكن أيوة ما يمكن هذاك عنده مقومات أخرى غير يعني. ما كل الناس زي بعض يعني.
2: جميل.
4: أيوة أنا أتوقع إنه الواحد يروح على خب حتى الإنسان لما يكون يظهر فنان معين.
2: أيوة.
4: في البداية ممكن يقلد فنان معين بعدين صحيح. خلاص يأخذ نفسه خطير آخر يعني.
2: لأن صحيح. نعم لأن أخوي يعني لكل إنسان طريقته وتوقيته المختلف.
4: أيوة بالضبط يعني.
2: نعم يعطيك الصحة والعافية يا زيد وساعدنا بسمع صوتك اليوم.
4: ونحن أسعد يعني.
2: الله يحفظك.
0: نتمنى إن شاء الله سمع صوتك في الأيام الجاية وفي الحلقات القادمة إن شاء الله.
4: إن شاء الله إن شاء الله حاولنا نشارك معاكم في رمضان بس ما وصلنا معاكم إن شاء الله.
2: يلا وصلت معنا اليوم لكن ما نباها خلاص انقطاع نباها عادة.
4: ان شاء الله ان شاء الله
2: باذن الله يعطيك الصحه والعافيه زيد.
0: سعيدين باتصالك ومشاركتك اخوي زيد.
4: نحن سعد ان شاء الله تنورونا في طلاله ان شاء الله.
0: الله يحفظك الغالي. الله يحفظكم. شكرا جزيلا.
4: العفو.
0: في امان الله. مع السلامه. قيرون حيرتي والأجواء الجميلة هناك.
2: هناك والله أتوقع أن بدأ بادي الخريف.
0: الجو بارد يقول لك الجو بارد يقول زين.
2: يعني تعدل الجو هناك ما شاء الله.
1: اي والله
2: لا لا لا
1: اشتقنا حق خريف الصفار
2: ودوني
1: للصلالة ودوني
0: زين. اكيد عندك مشاركات برار.
2: يعني في احد يستفسر عن موضوع ان هالاجواء معهم بدت انه بدا الخريف او لا.
0: اي
2: فما نعرف
1: بعده
0: هو
2: الجو بارد.
0: ايه الجو الحين الحمد لله وخصوصا المناطق المرتفعه المناطق الجبليه.
2: بالضبط
0: الحمد لله. يمكن تقريبا حتى يمكن قبل اسبوع اسبوعين شفت الفتره هذيك اللي صارت فيها امطار وكذا.
2: أيوة.
0: صار خضرار
2: تحسن.
0: أيوة. المنطقه هذيك صارت فيها خضرار اللي هي اتوقع اللي هي نفسها قيرون حيرتي.
2: والله ما أعرف.
0: يلا إن شاء الله ما تفوتنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله هالخريف نروح.
1: بإذن الله.
0: تعالى.
1: أيضا متابعنا من الإمارات يقول عندما نركز على خطواتنا وأهدافنا ننجح بثقة، أما الانشغال بالمقارنة فقد يسبب الإحباط والتردد.
0: أيوة. صحيح.
1: صحيح.
0: صح.
1: صحيح ممكن يكون. تعرفوا
0: قال حسين القسمي لا تقارني بغيري.
1: أيوة. الناس بمصيري انت اكثر شخص يعلم اني ماني مثل غيري. لا لا لا لا تقارني.
2: لا لا يا حاول اذكر الكلمات.
1: أيوة. انت اكثر شخص يعرف او يعلم او يدري. المهم اني ماني مثل غيري. حرفيا حقيقي صحيح. ومثل ما قال طبعا احد متابعينا انه ممكن يتردد، والتردد هذا هو اللي ممكن يهز من شخصيتك. مستمعنا اختار الشخص المناسب للمقارنة الإيجابية. راح نطلع لفاصل قصير وراجع لكم بإذن الله نستكمل مشوار حديثنا.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: عودة مجددة لكم مستمعينا الأحبة، وأكيد نرحب بكل من انضم إلينا في الدقائق الماضية، وأتمنى إن شاء الله كل من ماسك مشوار يثبت الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وعلى 98.5 في ظفار. والحين وصلنا لفقرة على السريع عجائب وغرائب حول العالم. قلت
1: إيش على؟
0: على السريع أني أنسى يا أخي جات على لا والأكل المقصورة
1: هذه حصرية وحقوق في تو الناس.
0: زين على السريع.
1: أيوة على السريع.
0: أوكي، فعلى السريع اليوم عندنا كذا موضوع من مواضيع السريع. دراسة تكشف سر مثلث برمودا الذي حير العلماء.
2: ما حيركم شباب،
0: حيرنا حن. شفت أنا فيلم وثائقي ولا فهمتوا ما كملته؟
2: أيوة.
0: عن مثلث برمودا. فيقولكم كشف علماء من مؤسسة غارنيكي للعلوم وجامعة بيل عن تفسير جديد للغز الجيولوجي المرتبط بجزر برمودا بعد اكتشاف بنية صخرية ضخمة مخفية تحت قاع المحيط الأطلسي ساهمت في إبقاء الجزيرة مرتفعة فوق سطح البحر منذ ملايين السنين.
2: وجيوفيزيكال ريسيرش ليترز قالت في دراسة أجرتها نشرتها هذه المجلة فإن العلماء اكتشفوا طبقة صخرية ضخمة وخفيفة الكثافة تقع أسفل القشرة المحيطية التقليدية للجزيرة، ويبلغ سمكها نحو 12 ميلا ما يمنحها قدرة على الطفوف فوق الصخور الأثقل المحيطة بها.
1: وأوضح الباحثون مستمعون أن هذه الطبقة تشكلت قبل نحو 30 إلى 35 مليون سنة عندما صعدت صهارة ساخنة من أعماق الأرض وانتشرت أسفل القشرة الأرضية قبل أن تبرد وتتصلب. وأشار التقرير إلى أن هذه البنية غير المعتادة تختلف عن النماذج البركانية التقليدية التي تفسر عادة ارتفاع الجزر المحيطة، إذ لا توجد اليوم أي براكين نشطة أو بقع ساخنة تدعم بقاء برمودا مرتفعة.
0: يا ترى كيف اكتشف العلماء السر؟ يقولكم اعتمد العلماء على تحليل بيانات اهتزازات الزلازل الطبيعية المسجلة على مدى أكثر من 20 عاما بواسطة محطة رصد زلزالية واحدة موجودة في الجزيرة، ومن خلال دراسة تحولات الموجات الزلزالية بين الطبقات الصخرية المختلفة تمكن الفريق من رسم خريطة دقيقة للبنية الجيولوجية حتى عمق يتجاوز 25 ميلا تحت الجزيرة.
2: وقال الباحث ويليام فريزر إن برمودا تمثل حالة جيولوجية فريدة لا تتوافق مع النماذج التقليدية لتيارات الوشاح الأرضي، مضيفا أن النتائج قد تشير إلى وجود عمليات جيولوجية عميقة لم تفهم بالكامل حتى الآن. وأشار التقرير إلى أن منطقة برمودا ارتبطت منذ عقود بظواهر جيولوجية غير اعتيادية من بينها تغييرات طفيفة في الجاذبية الأرضية، أيضا إشارات مغناطيسية قوية تؤثر أحيانا على البوصلات وأجهزة الملاحة. وأوضح الباحثون أن هذه الظواهر ناتجة عن الصخور البركانية القديمة الغنية بعناصر الحديد والتيتانيوم الموجودة في أعماق المنطقة، مؤكدين أن هذه التغيرات طبيعية وتشكل خطرا مباشرا.
1: ولغز مثلث برمودا مستمعينا يعود للواجهة، ويعيد هذا الاكتشاف الاهتمام العلمي والشعبي بمنطقة مثلث برمودا التي ارتبط اسمها لعقود بقصص غامضة عن اختفاء السفن والطائرات في شمال المحيط الأطلسي، رغم أن العلماء يؤكدون أن معظم الظواهر المرتبطة بها تفسيراتها أو بها تفسيرات طبيعية وجيولوجية.
0: يعني ما زال هذا اللغز لم يحل ومحير.
1: وعلى فكرة كل مرة نقرأ عنها يعني الدراسات.
0: أيوة خبرتكم أني الفيلم الوثائقي ما قدرت أكمله، كذا حسيت أن مخي ما قدر يستوعب أن سر الاختفاء أن أي حد يقرب من صوب مثلث برمودا يعني يختفي.
2: أيوة.
0: فلسه أشوف كذا في البداية تحمست بعدين مليت. يعني قلت يا غريبة أن على تطور الحياة وتطور التكنولوجيا إلى الآن ما فهم ليش الناس يختفون أول ما يوصلوا مثلث برمودا.
2: لو لاحظتي أبرار الدراسة الحالية تتكلم عن الزلازل الهزات الأرضية
0: الهزات الأرضية صح
2: البراكين ووصلوا لي 25 ميل تحت الأرض، وهذه ما بالمسافة البسيطة، يعني أنك أنت ترصد هذه الهزات الأرضية لين 25 ميل من أجل أنك أنت تعرف كيف طبيعة الجيولوجية لهذه الجزيرة. والغريب أنها هي ما زالت طافية 30 مليون سنة، يعني هي طافية فوق سطح الماء. أيوة. شيء بسيط
1: هي اختفاء السفن الطائرات يعني.
0: بالضبط،
1: من الصعب يعني تحليق الطائرات في هذه المنطقة مثلث برمودا.
2: أيوة، يمكن لهذه الهزات الأرض، مش الهزات عفوا، للطبيعة الجيولوجية المختلفة والغريبة واللي تختلف عن الطبيعة الجيولوجية الاعتيادية يكون لها سبب من الأسباب.
1: وفعلا الشذوذات المغناطيسية الجاذبة. أيوة. هي اللي ممكن تسبب هذه الحالة. كم مرة تابعت الفيلم؟
0: مرة واحدة ما كملتها.
2: وما كملتها.
1: ما كملتها.
2: ما قدرت عقلها.
0: ما
1: قدرت تكتشف يعني السبب.
0: يعني تعرفوا هم يتكلمون أصلا، هم يعني رايحين كدراسة أصلا، يعني مثل كأنهم سوون دراسة فيبوا مصطلحات هذه العلمية. شايفة الأفلام الوثائقية كذي؟
1: أيوة.
0: اللي يعني خلاص أنا حاولت، يعني حاولت إني أكتشف معهم السر.
1: ليش؟
0: أنا خلاص ما تحمست. يعني قلت لهم وين مثلث برمودا وين؟ حد يعيد حد يعني بالسويق لمسقط، مسقط بالسويق الحمد لله.
2: نحتاج لزملائنا وشبابنا الجيولوجيين. أيوة. انهم يروحوا
1: يفسروا
2: الحالة. بالضبط. أيوة. يفسروا لنا كذا مدخلات ومخرجات. يمكن الفيلم اللي شافته أبرار بعد ما كان واصل لمرحلة اللي هو هذا السازمولوجيست يعني. أيوة. وانهم يشوفوا كيف التركيب الجيولوجية لهذه الجزيرة، ممكن هذا شيء يكون أحد الأسباب اللي ممكن يوصلنا لفكر اللغز. هي الدراسة ما زالت قائمة وما زالت طبعا أكيد مستمرة،
0: كل مرة دراسة جديدة.
2: أيوة.
0: والآن العلماء ما اكتشفوا السر،
2: وأبرار معصبة تبي السر يكتشف.
0: لا والله ما معصبة، إذا عرفت السر خبروني، بس أنا يعني الفضول على أساس إذا نحل ونكشف السر. أنا بروح صوب مثلث برمودا. لا والله بخاف. تبون يختفي؟ يبون يعني يفك مني.
1: من باب الاكتشاف يعني، حب الاكتشاف والمغامرة.
0: عن بعيد، عن بعد يعني. عيد أنت عاد عندك بتصير صوب مثلث برمودا؟
1: هي لو يتحل الفرصة
0: والله
1: بروح. هي وليش لا، حب الاكتشاف.
0: الله يحفظك. أنا أوكي. الله يحفظك.
1: خلاص يعني مع السلام.
2: ستصار دور لنا حد يحل المكان.
0: مكان عيد
2: الظاهر بدر ما بنشوف عيد يعني قريبا.
1: نمسى عليكم بالخير مستمعي الكرام ومتابعينا اللي يتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب ومنصة إكس أيضا. خليفة عبيد مساء الخير. دكتورة إيمان أهلا وسهلا. عائشة أهلا ومرحبا. أنتوا في برنامج نعم تو الناس على إذاعة الشبيبة. رسالة على 9479975 من سامي العبدلي. أو هنا وصلتنا رنات.
0: رنات
1: وصلتنا رنات على الواتساب.
2: عشان نقرأ الرسالة على طول. اقرأ الرسالة يا عيشة.
1: لا لا
2: خطير.
1: ما سامي هذا اللي يسوي رنات.
2: آمين.
1: قبل أن نطلع الفترة الدينية لأذان المغرب.
2: لا ضروري.
1: بعدين خلينا نرجع ونشوف نشوف هذا الرسالة. سامي العبدلي يقول لا للمقارنة مع الآخرين، يجب أن نقارن أنفسنا بأنفسنا من السابق والحاضر. شعاري حب الخير للآخرين. شكرا لك يا أخي يا سامي. وأيضا يوجه تحياته لأخي العزيز وصديقه طبعا يعقوب بن مسلم السيابي، وأيضا لجميع المتابعين.
0: شكرا يا سامي. لك يا سامي.
1: بعدهم يقول الولاية هنا البعض يقول لي صحم. لا مش ولاية صحم.
0: قرب.
1: ولا نقول احنا تابعنا في الجزء الثاني.
0: تابعنا في الجزء الثاني افضل.
2: ايوه ايوه ترى الجزء الثاني بعد
0: معلومات اكثر
2: مباشرة. باذن الله.
1: زين. بما ان طبعا احنا تكلمنا عن هذه الولاية وهي طبعا ايضا تعتبر وتعد من اكبر مساحات سلطنة عمان، نروح للفترة الدينية وبعدها راجعين مستمعين الكرام لمواصلة واستكمال برنامج تو الناس. 90.5

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: عودة مجددة لكم مستمعين الأحبة أكيد في الساعة الثالثة من البرنامج تسمعون لتو الناس على تردد 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار. طبعا نحن فقراتنا ما زالت مستمرة، مواضعنا مستمرة، وأكيد في فقرة ولاية وحكاية عدة أشخاص ممكن جاوبوا صح، في ناس قالوا صحار، في ناس قالوا صحم، فالحين نحن راح نقولكم الجزء الثاني وخمنوا نحن يا ترى نقصد أي ولاية. اسم هذه الولاية مستمعين يحمل دلالة قديمة مرتبطة بطعام كان يستخدم في السفر والترحال، طعام سهل الحمل والتخزين، وكان يعد من أهم

0: هذه الولاية أو نادي هذه الولاية المعروف بلقب القلعة الصفراء، واللي حقق أكيد إنجازات مهمة وكان له حضور بارز في البطولات المحلية، وما ننسى الثلاثية التاريخية
1: أيام دوري عمان تل وكأس جلالة سلطان قابوس طيب الله تراه. وشعار هذا الولاية قبل الله يقول لا تقول أنوار اسم الولاية،
0: أنا ساكت ولا أقول حاجة.
1: فشعار الولاية الجمل، لأن أهاليها مرتبطين بالإبل بشكل كبير
0: وما زالوا
1: للآن على الجمل، وفي وايد يعني قبائل وايد أهالي على الجمل ويربون يعني أولادهم منهم صغار، عيالهم منهم صغار على حياة العزبة، ويعني وقت الشتاء يكون عندهم المركض. وفأنوار الحين راح تخبركم يا ترى شو أي ولاية.
2: مستمعينا، نحن اليوم تكلمنا عن ولاية فيها تنوع جغرافي وتضاريسي مختلف، ومثل ما طبعا معظم ولايات السلطنة تشتهر أيضا بالزراعة الخصبة، ببيئتها الخصبة، بالتجارة، و الولاية هي
1: حبيت شوية
0: والله قلنا يمكن حد لا حد يدق علينا الباب حد شيء اسمعها تتكلم وانا متابع معها.
1: دائما اساليب انوار الخاصة، اساليب انوار الخاصة
2: اليوم سبيشل.
0: ايش يعني هذه؟
1: انا ما تقدر تجيبين نفس انوار.
0: لا ما فهمتها، بس انا هذه
1: يعني تشويق.
0: لا يعني هي بتقول الولايه.
1: ايوه
0: تفضل. انا اصلا ساكت، انا اصلا بالبلد انت تتكلمين. انا ليش قرات هذه بعد المعلومات؟ ما اعرف.
2: هذا المفروض بحكينا بدون مؤثرة صوتيه من عين عيد، هذا مؤثرة صوتية من انوار. ولايتنا اليوم ولايه السويق.
1: إذا ولاية السويق،
0: ولاية السويق هي ولايتنا في ولاية وحكاية. مستمعين الكرام، وأكيد للمعلومات اللي ذكرناها لكم من بداية طبعا البرنامج ووصولا إلى الجزء الثاني الحديث عن هذه الولاية ومعلومات متعلقة بهذه الولاية، الشعار هذه الولاية اللي هو الجمل. وقلنا طبعا لمحبي كرة القدم وتحديدا طبعا نادي، نقول نادي السويق،
1: اللي القلعة الصفراء،
0: القلعة الصفراء
1: نادي السويق
0: اللي فاز بالثلاثية التاريخية، وكنا من المتابعين وما زلنا المتابعين لهذا النادي، وإن شاء الله تعالى يعود إلى مصاف طبعا نقول منصات التتويج إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. بس عيد ممكن طلب؟ شو رأيك أنا أستأذن؟ نبغى أغنية بلا هود مال زمزم البلوشي.
0: بلا هود؟ أنت ما طلب أنت أشري
2: أبوي إذا
1: أبوي هذه خصيصا حق يعني من اللهجة ومن الكلمات الموجودة في الأغنية خاصة حق أهالي ولاية السويق. بس على طاري والله ناس تنهي
0: قال المثال ما أيوه. صح الدختر
1: الدختر اللي هو المستشفي.
0: لا لا احنا نعرف اللي هو الدختر عادي يعني ما لذي الدرجة احنا عدنا ما نعرف يعني
2: عادي حسستني
0: ما صار يعني
2: لا يعني يتكلموا لغة غير عن الدنيا
1: قلت يمكن

0: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: البس عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله ورجعنا لكم في برنامج ذوي الناس على الشبيبة. احنا في ساعتنا الثالثة، باقي نصف ساعة من البرنامج، ولكن هذه النصف ساعة أو المساحة خصصناها للمصممة الأستاذة التونسية آمال الهنشيري. وجود الأستاذة المصممة التونسية آمال الهنشيري أكيد في سلطنة عمان مستمعين الكرام، لأيضاً إحياء أمسية ثقافية في المتحف الوطني يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، كذا بعد يومين هناك طبعاً أمسية ثقافية تجمع طبعاً سلطنة عمان وأيضاً تونس، جمهورية تونس، وهي من تنظيم أيضاً السفارة التونسية هنا بسلطنة عمان. مباشرة مساء الخير أستاذة.
1: مساء الخير
0: آمال، وأهلا وسهلا فيك في عمان في بلدك.
1: نتشرفوا بمعرفتكم، نتشرفوا بكم، وقديش بلادكم حلوة وقديشها يعني بترحبوا بالناس.
2: تسلمين.
1: والله أنا مش أنا حاب نعيش فيها.
2: والله تشريف وانتم اكيد جزء منا ومن اهلنا. ايضا انا حبيت طاقتك وروحك الجميله.
1: عايشك
2: اول ما سمعتي كذا موسيقى البرنامج دخلتي كذا على الجو، دخلتي على الجو المود، فتحمسنا نوعيد معك.
0: إذن مستمعي الكرام، الأستاذة آمال الهنشيري هي مؤسسة علامة مرجانة، وهي علامة مجوهرات متجذرة في التراث التونسي بعد دراستها في المجال الاجتماعي والاقتصادي. تابعت تكوينا متخصصا في مدرسة للمجوهرات ببلجيكا، حيث أصبحت التقنيات التقليدية ودقة الصنع محور أساسي في مسيرتها الفنية. أستاذة آمال مرة ثانية أهلا وسهلا فيك في سلطنة عمان، وللحديث مباشرة ندخل في الأمسية الثقافية العمانية التونسية.
1: نعم، معني مع السفارة التونسية. نعم. قررنا نعمل حاجة في عندكم في المتحف. المتحف هم اللي عزمونا.
0: نعم، المتحف. نعم. الوطني.
1: عشان نعرف بالتاريخ، ومش كان التاريخ بتاع تونس والجغرافيا. يعني كل منطقة فيها الباس، فيها حولي، فيها عوائد وتقاليد. فالإكزيبيشن هذية اللي يكون في المتحف الوطني حتعرفكم أكثر على تونس. احنا جينا باش تعرفونا أكثر، باش تحبونا أكثر،
2: ونحن نحبكم أكثر، ودائما محبتنا لكم في القلوب أكيد. بس أستاذة كذا آمال، يعني أنا كذا لفت انتباهي موضوع تصميم المجوهرات، فخلينا ندخل في هذه الرحلة. فكيف ومتى بدأت رحلتك مع تصميم المجوهرات؟
1: لازم نقول لك اللي في حاجة ساعة ما بيننا وبينكم كبيرة، اللي هما أنتوما ناس متاع تجارة ومتاع بحر. وفي تونس زادة، في تونس احنا عنا برشا بحر، وتاريخنا وتاريخكم يشبه البعض، خاطرنا كنا تجار.
2: نعم.
1: ومنطقتنا استراتيجية ومنطقتكم استراتيجية.
0: نعم.
1: ففيهم الناس قبل كانوا يسافروا كتير ويجيبوا حاجات.
2: صحيح.
1: من برشا بقايا
2: من عدة دول،
1: من عدة دول. وفي. نعم. تونس هك دونك فما برشا حاجات انتوما كيف يعني حاجات تشبه بعضها برشا. تو غد تو نهار 20 جي ان شاء الله تتفرجوا
0: يوم الاربعاء ان شاء الله،
1: باذن الله يوم الاربعاء الساعة 7.
0: نعم.
1: الساعة 7
0: بالمتحف الوطني.
1: وتشوفوا اني في المتحف في حاجات معروضه وفي حاجات جبتهم معايا باش نعرضهم، يشبهوا ياسر للحاجات المعروضة في المتحف
2: اللي موجود. يعني مجوهرات من التراث العماني، يعني التراث التونسي والتراث العماني نوعا ما متشابه.
1: نعم. هو راهو الحاجات التقليدية اللي هم نورثوهم ومتاع. نعم. التقاليد كدور العالم العربي. ولا حتى تمشي الهند ولا باكستان. ولا تلقاه كله يصب في بعضه
2: متقارب.
1: نعم. خاطر الناس كانت تسافر أكثر، وعليش البلدان العربية كانوا يشبهوا ياسر لبعضهم وكل شيء يبدأ متقارب، عشان اللغة. نفهم بعض. ونهز ونجيب من بعض. وحتى كان عنا حاجات يعني مش كيف ديما، فما الحاجات جدد مثلا من هنا يجيكم من شويه من برا. نعم. وهنا الحاجات اللي نقدموا بهم يجيونا شويه من برا.
2: نعم. لكن المصممه امال لاحظت تصاميمها من التراث التونسي، فيعني ليش اخترت التراث التونسي يكون محور رئيسي في تصاميمك؟
1: خاطر انا جيت باش نمثل تونس.
2: نعم.
1: في بلدكم الشقيق، ونمثل العالم متاع تونس، وهذا باش نقربوا أكثر من بعضنا في العالم، وهذا يخلينا نفهم يعني مثلا هو ثقافة، يعني الثقافة شنو هي الثقافة؟ ثقافة تخليك تفهم الحضارات، تخليك عندك يعني open mind، عندك افتتاح، يعني ما تقولش أنا
2: جميل
1: بس لا،
2: انفتاح يعني ثقافي،
1: انفتاح ثقافي. وهذاك هو اللي خلينا نقدم، وهذاك هو اللي خلينا نفس الوقت نقعدوا نحتفظوا بعوائدنا وتقاليدنا، أما هذاك زادة يخلينا نطور شوية.
0: هو هذا السؤال أستاذة أمال والمصممة، كيف أنت تحقق التوازن يعني بين الحفاظ على الطابع التراثي التونسي وتقديم أيضا تصاميم عصرية تواكب العصر؟
1: هذا هو يعني نقطة كيفاش انترسكسيون كيفاش يقولوا انترسكسيون، يعني
0: نقطة التحول أو الدمج،
1: الدمجي ما بين
0: التراث التقليدي،
1: التراث التقليدي والآخت
0: والجديد يعني والعصري،
1: لا مش العصري اللي هو الفن.
0: الفن.
1: شنو هو الفن؟ هو الفن هو ابتكار. جميل. والابتكار ما يجيش من هكا تبدا قاعد ويجيك ابتكار، ابتكار يجيك من حاجات تشوفها في الدنيا،
0: صح،
2: وراح تلهمك افكار الهام.
1: نعم،
2: ان هذه الافكار الاشياء اللي تشوفينها تجيك مثل الالهام، يعني تستلهمين من أيوة. التراث،
1: ايوه،
2: فهنا تبتكري وتدمجي تدمجي التراث مع الفن،
1: صح، تدمجي تقولي نعمل هذه مع هذه، نبدل هذه مع هذه. شوف احنا مثلا نحكي لك حكاية، احنا انا تعجبني الحكاية هذه، ان شاء الله تكون تعجبكم وتعجب سيدنا
0: اللي قاعدين يسمعنا.
1: في انا من منطقة في جربة اسمها جزيرة من الجنوب التونسي، ففي ست لما تتزوج بيعطيوها حاجة اسمه وشوش، يعني في شركة يعني
2: مثل العقد
1: أيوة. العقد الكل فلوس يعني
2: مثلنا عندنا في الصفحة
1: عندكم عندكم ذيك عملت عليه بحث ولقيت إني هو جاي من اسكندرية، ومنين جاي من اسكندرية؟ هم اللي كانوا عايشين في جربة كانوا يمشيوا برشا التجار، يمشيوا لإسطنبول، يمشيوا لمصر، يمشي ويجي ولهنا، يجي ويمشي ولهن. اكتشفت اني اصله هذاك، اني كليوباترا لما تزوجت سيزار كان بيبعث لها فلوس، وهي كانت عندها انف يعني كانت بتحطه أيوة. في الخزانه مش عارفه لما جابت ولدها وراحت راحت روما باش تقدم سيزار ولد سيزار في روما عملت بيه عقد.
2: جميل،
0: سلام،
1: فهمت؟ أيوة. ففي انتم زاد عندكم اللي يقولوا سيزار، يعني الفلوس الفلوس اللي فيها سيزار اللي عملوا بها. نعم. حاله
2: حزام من النقود القديمه،
1: ولا من النقود القديمه.
2: نعم.
1: فاول واحده كانت عملت جابت الفكره هذيك هي كليوباترا.
0: جميل. المصممه ما نقول فقط التونسيه، المصممه الدوليه الاستاذه امال، انت لك طبعا اكيد كثير من الدول، يعني اعمالك في الساحه الدوليه، منها طبعا لما نتكلم عن متحف اللوفر، وايضا عروض في ميلانو وايران وبلجيكا وغيرها. جميل. وايضا بيروت وجنوب افريقيا. هذه المساحه اضافت ايش للاستاذه المصممه امال؟
1: حاجه مهمه كثير كثير كثير، اللي هو اللي الارتيزانا، يعني الحاجات اللي هذوما الابتكارات وحاجات هذوما التاريخية اللي هما معناها كما تقول الأصل متاعنا تاريخنا، والكل كلهم يشبهوا بعضنا، يشبه كل بلدان الكل تشبه بعضنا.
0: أيوة.
1: والمجال هذا هو مجال يعجبني عشان فيه السلام.
2: جميل.
1: الناس الكل تشتغل عشان بتحبوا
0: الله،
1: مش عايزة يعني فلوس عشان تعيش بس تقري أولادها بس لا تحب السلام، تحب تعيش في بلاد سليمة، تشتغل تبيع ولا تصمم ولا الفرح ولا حاجة، بس
2: جميل
1: ما فيش ضغوطات، وكله حلو. يشبه البعض، معناها تمشي مثلا كولومبيا في أمريكا تلقاهم يدرزوا فرد الطريزة متاع فلسطين،
2: حلو، يعني السفراء السلام عن طريق تصاميم المجوهرات،
1: مجوهرات والملابس
2: بشكل عام، ملابس نعم،
1: وكل ما هو صناعة تقليدية. الصناعة التقليدية صناعة فيها كتير روح، فيها كتير يعني هي اللي توا مثلا الناس كل تحكي على الاي اي وندرا شنو، والناس
0: والناس
1: الناس اللي مش حتى تلقى تاكل، والناس مش حتى تلقى تشتغل وكل. اللي عنده صنعه، اللي يعرف يصمم حاجه ما يهموش في الاي
0: اي. يا سلام، اول معرض استاذ امال
2: صحيح، لان الحرفه صاحب الحرفه
1: ايوه، والحرفه فيها حاجه هي تترث.
2: نعم،
1: هي يعني مش غناء يعني فلوس، لا، هي غناء من نوع آخر.
2: صح،
1: غناء فيه قناعة، فيه سلم، فيه راحة البال، فيه شو مثلا توا تشوفوا الناس في تشوفوا في التيك توك ولا حاجة، عشان الناس تتفسح وترتاح.
2: نعم،
1: تمشي تتعلم حاجة، تتعلم تدرس، تتعلم ترسم، تتعلم انت تخلق في عائلة فيها الحاجات هذوما، ما تستحقش تطلع حرفي وتطلع
2: بالضبط.
1: احنا نقولوا خبزك مخبوز يعني.
2: أيوة.
0: خلاص يعني جاهز.
1: ايوه وطاجينك مركوز.
0: ايوه طاجينك اهم شيء، طاجين جبتوا لنا طاجين، طاجين التونسي.
1: طاجين التونسي ان شاء الله مره جايه
0: الاكل وجودك
1: عايشك هذا كان لك الاكل، فما طاجين مغربي فما طاجين تونسي.
2: ايوه
0: بالضبط، في المغرب وفي تونس
1: مش كيف كيف،
0: لكن انا اعرف اللي هو الكسكس تقريبا في تونس.
1: في الوغ احنا فما ثقافه
2: متشابهه
1: في في في, في شمال افريقيا
0: المغرب
1: متشابهه، خاطر اصلهم بربر وكلهم يشبهوا لبعض، بس اللي فرونتير يعني هم اللي قسمونا.
2: أيوة.
1: بس ياس نشبهوا لبعضنا، عنا الكسكسي، عنا الغناء والشتيح والعواد والتقاليد، نشبهوا بعضنا.
0: 1997 افتتاحك لمعرض، أول معرض للمصممة آمال في تونس. إيش مثل لك هذا الافتتاح؟
1: أنا خرجت أستاذة في السيانس إيكونومي يعني في الاقتصاد، وخدمت في بنك، فكنت حزينة.
0: أيوة
1: حزينة يعني مش
0: ليش؟ إيش سبب الحزن هذا؟
1: الحزن إني مانيش بتاع مش تاع بنك وفلوس
2: والمالية وحسابات
1: وبيرو وكل شيء. فقررت أنا عشت حياتي نشوف في في في في العائلة كيفاش يلبسوا في العرس، يلبسوا برشا حاجات، يلبسوا واحد وكل شيء، كنت مهتمة. فقررت ما كانش في بلادنا كانك المحلات اللي عملوا الحاجات هذيك، كان فما سوق بس.
2: نعم.
1: فأنا قررت أعمل سوقي.
2: حلو.
1: ولما عملت سوقي قلت انا ما ينفعش اعمل سوق يعني اشتري وبيع كوميرس، انا عاوزه نعمل حاجه باش نرتاح بها، باش نجم يكون عندي حريه.
2: نعم.
0: جميل.
1: حريه تصميم، حريه نبدل الحاجات،
2: يكون بالفن.
1: بالفن.
2: نعم.
1: فانا كي عملته كنت الحق معني يعني ما نحبش نقول كلام كبير، بس نجحت فيه
2: الحمد لله رب العالمين، ونحن شاهدين على هذا النجاح.
0: هي الحمد لله، هي ما تريد لكن الحمد لله النجاح
2: النجاح دولي
1: اول واحده. فكل برشا حاجات شجعوني، راهو برشا حاجات شجعوني، الناس، العائله، فكنت معني كنت قلت لازم نكمل، لازم نفهم. فمشيت قيدت في بلجيكا عشان نكمل ادرس نفهم ازاي نلحم، ازاي نقص، ازاي نعمل.
0: اكيد استاذة امال، اكيد يعني في كل مجال وفي كل مرحلة وفي كل ابتكار ومشروع هناك تحديات. التحديات الاولى اللي واجهت الاستاذة امال
1: الاولى
0: وتوجهها لهذا المجال،
1: الاولى التحدي في يعني التحديات هو انه كانوا ناس مش مؤمنين، يقولوا في كلام معناها مش حلو وكل شيء. كنت يعني كنت بكلم روحي يعني كنت أقول لا أنا يعني حواصل
2: أيوة يعني حق. تحفيز الذاتي عندك يعني تحفيز
1: أيوة
2: الذاتي.
1: قلت حواصل نواصل. فعمري ما يعني مثلا تجي فترة وين ما فيش، كنت نلوج وين نعمل معرض، وين نعمل حاجة جديدة.
2: جميل. يعني بهذا النجاح أكيد بسبب التحديات، بسبب تحفيزك أيضا لذاتك أن رح نواصل رح نستمر مهما كان الانتقادات موجودة.
1: هذه كان نصيحتي لكل شاب ولا كل شابة تحب تعمل حاجة جيتها في بالها، يعني يلزمها جو جو جو.
2: فعلا الواحد كذا يسعى والواحد يواصل أكيد.
1: وحتى كان يغلط، أحسن درس في الحياة هو الغلط.
2: فعلا يغلط عشان يتعلم من غلطه،
1: عشان يتعلم.
2: جميل جدا استاذة أمال، يعني أنا كامرأة عربية فخورة فيك جدا.
0: وبعدين خلاص أنت في نفس المجال، يعني
2: تتكلم
0: عن
2: كذا نفس
0: تتكلم عن التصاميم والمجوهرات
2: والأشياء.
0: أنا ما لي علاقة.
2: لا لا لك علاقة طبعا، عيد ما استغنى عنك.
1: لا عندك علاقة إنك تشري من عندنا لتهدي.
2: طبعا أيوة
1: العائلة
2: تهدي. أيوة تهدي أهلك طبعا. الرجل له جزء كبير في نجاح المرأة أيضا.
0: صحيح
2: يكفل مساندة تشجيع.
0: يعني أستاذ أمل، هل راح نشوف إن شاء الله في المعرض، معرض اللي هو نقول معرض أصالة اللي راح يقام إن شاء الله تعالى من الأربعاء، في معروضات للبيع مثلا من خلال في المتحف وقولها في المتحف،
1: والله
0: ولا هي فقط من خلال
1: لا هو
0: التعرف
1: هو
0: على
1: المتحف. متحف
0: أيوة.
1: ما يعني هما طلبوا مني نعمل حاجات عملتهم، بس ما حكيناش على البيع، معناها ما حكيناش الحق، خاطر هو متحف. متحف يكون يعني بقعة سكخي، يعني مخصصة
0: للمعروضات ولكذا. نعم. إيش اللي حضرتيه اللي جبتيه من تونس لعمان؟
1: قلت لك جبت من تونس، جبت حاجات قديمة كتير.
2: الله، من التراث التونسي تقريبا.
1: من التراث التونسي.
0: جميل. تاريخها لكم يعود تقريبا؟
1: في 100 سنة، في 50.
2: حلو.
1: في 40.
2: نعم.
1: كله حتى فما أكثر الحاجات قديمة. وهي وقت اللي أنا حكيت، خاطر أنا وقت اللي تفهمت معهم شنو نعمل تونس. تونس أصعب، يعني كل عاصمة صعيبة، خاطر الناس في العاصمات.
2: نعم.
1: تعمل للأوروبي ويعني يبدلوا يعني
2: ويعملوا هذه الأشياء الحديثة.
1: يا حديثة.
2: نعم.
1: في تونس يعني ما فيش حاجات حديثة كتير، فأنا عملت فينتيج.
2: حلو.
1: جبت حاجات قدم.
2: ايوه، من يعني كذا حلو هذا الفينتج، وفي ناس
1: فنتج.
2: مهتمين ومحبين يعني الاشياء الفينتج والاشياء القديمه. طيب نحن لو نرجع حق مجال التصميم شوي، كيف ترين دور المراه العربيه في مجال التصميم؟ هل المراه العربيه اليوم فعلا وصلت الى العالميه حالها كحال سائر النساء العالميات؟
1: المراه العربيه. نعم. ما شاء الله عليها، هي تقوم بعائلة بأطفال وتقوم كي تعمل حاجة تنجح فيها
2: الحمد لله،
1: وتنجح كمان إن هي تعطي لأولادها، توريهم كيفاش يحافظوا على التاريخ، كيفاش يحافظوا على الأصل متاعهم، على هويتهم، على شخصيتهم.
2: حلو.
1: من غير ما يكونوا مسكرين، يعني
2: اليوم المرأة العربية سفيرة لدولتها.
1: أيوة. سفيرة صح، محليها كلمة. نعم. سفيرة.
2: نعم. إيه؟ وأكيد أستاذة أمال خير سفيرة أكيد للمرأة العربية ككل في مجال التصاميم العالمية.
0: أكيد من هذه الدول كلها يعني.
2: طبعا أكيد.
0: نقول أستاذة أمال، يعني هل في هناك فرق أو اختلاف مثلا في الأذواق بالنسبة للمجوهرات بين الذوق أو الجمهور العربي والجمهور الأوروبي؟ من واقع الخبرة والتجربة.
1: الحق لا، كما قلت لك أنا لاحظت قاعد بعد ما سافرت ومشيت للسالونات ومشيت للمعارض وشفت ناس وشفت مصممات، لقيت أن المجال هذا فيه كل شيء، يعني فيه ناس بتحب بعضها، ناس مهتمة بالآخرين. ناس اللي يعني ما فيش فرق، يعني ما فيش. كل بلاد فيها، فما شكون يهتم بالمجوهرات، فما شكون يهتم. نعم. بالفضة، فما شكون يهتم بالذهب. فما يعني الناس كل شبه لبعضها. كل قد ما سافرت من الأخر
2: الأذواق تتشابه،
1: الناس الكل شبه لبعضها.
2: صح.
1: صحيح.
0: وخصوصا المرأة،
2: النساء طبعا تصاميم ومجوهرات أكيد. أنا تشوقت أصلا للأمسية وللمعرض أكيد.
0: أستاذة أمال، خيوط الأصالة، نقول هل يعني هي المشاركة الأولى بالنسبة لك في سلطنة عمان؟ هي المشاركة الأولى.
1: وين عجبني ياسر العنوان، علاش؟
0: خيوط الأصابع.
1: الخيوط. خيوط شنو مهما الخيوط؟ الخيوط هي اللي بتخيط، يعني شنو تخيط؟ يعني تلصق هذا مع هذا حتى يولي حاجة واحدة.
2: وهي الأساس في الخياطة.
1: في الخياطة هي يعني تخيطي هذا مع هذا. أيوة. يولي فستان واحد.
2: نعم صحيح.
1: فهذه الخيوط هي بين تونس
2: وعمان.
1: نعم. وش نعمله بالخيوط؟ نشوفه مع بعضنا ونتعرفوا أكثر على بعضنا ونحاولوا نتصل أكثر مع بعضنا.
2: جميل.
1: والناس اللي ما يعرفوناش يولي يعرفونا أكثر.
0: أكيد.
1: وإحنا اللي معني اللي ما نعرفوكم مش نولي أنتم ما معروفين. رأب شو نقول لك حاجة؟
0: الله يحفظك.
1: أنا ما فيش حد تعرضني وقلت له ماشي المسقط، ما قاليش واو أعرفها أنت حتحبيها راهي راهي راهي تهبل.
0: الله يسعدك يا رب.
1: ما فيش حد الناس كل
2: على رأسنا أكيد، ونسعد نحن بهذا الكلام.
1: عندكم ريبوتيشن هايل.
2: الحمد لله.
0: الله يسعدك ويديم هالضحكة أستاذة آمال. وأيضا تحية للأستاذة سميرة طبعا أختك، مرافقتك اللي استوديو تو الناس وإذاعة الشبيبة. احنا سعيدين بوجودك معنا.
1: عايشك.
0: ونتمنى انه هذا الحديث يطول ان شاء الله تعالى، واكيد في زيارات قادمة.
1: لو تحبوا اي حاجة تكلموني لتونس احكي معاكم.
0: خلاص بإذن الله.
1: تحبوا نعملوا برنامج مرة في الشهر بين تونس؟
0: يا سلام.
2: وش
1: قولك؟
0: يا سلام. يا سلام.
1: فكروا.
0: خلاص
2: تم
0: العرض.
2: العرض برنامج تونس العماني.
1: نقول لكم مش فما اكزيبيشن، فما جديد، فما سالون، فما يعني يعني نحب نقعد معاكم متواصله.
0: الله يحفظك يا رب. رسالتك الاخيره او حب كلمه كذا تقدميها في ختام هذا اللقاء استاذ امال.
1: والله ماذا بيا تجيوا تتفرجوا في تشوفوا ولا تشوفوا في التلفزيون، خاطر انا كنت في التلفزيون توا حكيت وقالوا بشي ان شاء الله بشي عدوه الواحد، وان شاء الله اللي تكون تنجح هالمبادرة هي
2: بإذن الله تعالى راح تنجح. وأكيد يعني هو من كذا نبذة، لما أعطيتنا النبذة السريعة عن هذه الأمسية واللي راح تصير بإذن الله تعالى، نحن تشوقنا أكيد، والمستمعين بإذن الله تعالى كذلك يعني أتوقع أنهم تشوقوا، فراح تكون دعوة عامة بإذن الله.
0: أكيد بإذن الله تعالى يوم الأربعاء الساعة 7:30 في المتحف الوطني العماني، طبعا بالتعاون من المتحف الوطني وكذلك ايضا سفاره جمهوريه تونس في سلطنه عمان. مستمعي الكرام، كانت معنا طبعا ضيفتنا العزيزه الاستاذه والمصممه آمال الهنشيري. شكرا جزيلا لك استاذه آمال.
1: شكرا
2: لك استاذه آمال.
1: ميرسي.
2: يعطيك العافيه.
1: يفضلكم.
2: الله يسعدك حبيبتي.
1: والله انا مش نحب نروح.
2: زدتي الجو حلاوه. زدتي الجو حلاوه اكيد.
0: اهلا وسهلا. اذا مستمعي الكرام، كانت معنا المصممه التونسيه العالميه والدوليه الاستاذه آمال الهنشيري في تو الناس. نلتقيكم ان شاء الله تعالى من بعد هذا الفاصل.

0: مستمعينا الأحبة، نحن في الدقائق الأخيرة من برنامج دو الناس، وقبل الفاصل كنا مع المصممة التونسية آمال الهنشيري والحديث عن أمسية الثقافية العمانية التونسية أكيد في برنامج دو الناس. سعدنا كثير باللقاء الجميل العفوي الرائع والروح الطيبة والجميلة والضحكات الرائعة بأكيد الحديث عن ثقافتين، الثقافة العمانية والثقافة التونسية.
1: مثل ما قلت يا أنوار، الأستاذة أمال الهنشيري طبعا هي مصممة تونسية وأيضا عالمية، كان الحديث عن التصميم عالم المجوهرات، وفي نفس الوقت تحدثنا عن أيضا الأمسية الثقافية العمانية التونسية اللي راح تقام إن شاء الله تعالى في المتحف الوطني يوم الأربعاء.
0: أكيد طبعا، والحلو والجميل واللافت في الموضوع أن بعض أحيانا بعض الأشياء التراثية التونسية تتشابه مع تراثنا العماني.
1: صحيح
0: أن كل تراث يميز عن الدولة الأخرى، لكن ما زال في هذا التشابه، وهذا شيء طبعا جميل، وهذا دليل على التعاون والتاريخ والعلاقة الصداقة التاريخية القوية اللي تربط سلطنتنا الحبيبة بتونس الخضراء.
1: أكيد، وهذه تحية لسفارة جمهورية تونس هنا بسلطنة عمان، تحية كبيرة لهم وتحية وتقدير أيضا. نحن دائما وأبدا إذاعة شبيبة في مواكبة لتغطية الأحداث والفعاليات التونسية هنا في سلطنة عمان. احنا وصلنا إلى ختام الحلقة.
0: إيه والله
2: وصلنا للختام.
1: في تذكير بموضوع الحلقة ولا
0: يعني بس نقول إن خلوا كذا المقارنة دائما تكون محفزة، شجعوا نفسكم دائما، وأهم شيء لا تحاتون أبدا لو شفتوا أحد متقدم، لأن في النهاية يعني كل واحد له مسار الخاص. أهم شيء إنك تسعى وتواصل دائما وكذا، يعني إذا قارنت نفسك بالآخرين فقارن بالطريقة الإيجابية، ودائما تمنى الخير لغيرك مثل ما تتمنى الخير لنفسك. إذن مستمعينا مستمعي إذاعة الشبيبة، أكيد نحن وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، ونرجع ونقولكم دائما وأبدا المقارنة قد تكون سلما نصعد به، وقد تكون عبئا نحمله على كتافنا. الفرق يكمن مستمعينا في نظرتنا لأنفسنا وفي قدرتنا على تقدير ذاتنا. أكيد رحلتنا الخاصة بكل ما فيها من تقدم وتحديات هي أكيد رهن إشارتنا نحن، وأكيد قرارنا نحن. كنا معكم أنوار العلوي وأبرار المشافري، وأيضا عيد لإخوتي في الإعداد والتقديم، أما في الإخراج فكان معكم أخوكم بدر البلوشي.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

صنعاء.

0: شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليك

دلوقتي زي الهوى. كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

واحنا في عزلها.

Yeah.

بالله من الاول صح.

Yeah.

موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5